جديد عزيز عبدو ما فيش غير

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك كزدورة ألف الدنيا والنورة.
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
3: صلت من ما خشلتش من وحدة طلع
2: في قمري كل ولا عليه
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: حليب.
1: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طارت الحمام، طارت الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

مغيرين الهيدفونز. هاي كيف كون اليوم؟ شو أخباركم؟ تمام؟ تحية لكل اللي عم يسمعونا أكيد وين ما كنتوا، بالسيارة، بالشغل، بالبيت، كمان حاطين فنجان قهوة عم تشربوا، ولكيسكن أنا كمان عم بشرب قهوة. لك إلي دي جي اليدزي معنا اليوم على إخراج الفترة، بده يبدع اليوم إلي، هيك قال لي، قال لي اليوم إبداع. مع إنه نعسين وغافي، نص غافي، مش غافي على طول، نص غافي، بس قال إنه اليوم بده يطلع الإبداع من النعس. تعرف أنت أنه أوقات في أشياء بتعملها كتير مهمة وبتكون نعسان وما إلك جليدة بس بتزبط معك. تحية لشربل اللي موجود بإيطاليا مع 55 مستمع هلأ صاروا، لأنه تلاتة أو الأربع مبارح وصلوا الفريق التاني من المستمعين، صاروا 110 مستمعين رايحين مع شربل على إيطاليا. أكيد بدون يزوروا كاشيا وسانتريتا، بدون يزوروا بادري بيو، يعني عندهم محطات كتير حلوة، بتأمل أنه يعيشوا هالمستمعين هيك يعني جولة حلوة، تجربة حلوة بتردنا للإيمان، للسلام، للمحبة. يعني تأملوا مستمعينا 110 مستمعين، شو هالثقة الرائعة والحلوة بشربل أول شيء، وفينا، وبطبعا الفترة الصباحية. الله يكون معكم، وهلأ خلال النهار بيبعتولنا، وطبعا بيحيوكم من إيطاليا لبيروت. أكيد ما بدنا ننسى مالينا، بدنا نقول لها بونجور يا حلوة، كيفك اليوم؟ يلا قلعنا، تفضل إلي.

اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، أكيد يعني نهار جديد بدنا نضيفه على حياتنا. إن شاء الله يكون نهار حلو ممتع، في أخبار بتفرح القلب أو في شغلات، يعني النهار إنه يكون في شغلات بتخلينا نقول عن جد عن جد بعد في أشياء حلوة بهالدنيا. عارف قبل ما بلش في عالم رح تقول هلأ ميرا عن أي تفاؤل عم تحكي، شو عم نسمع، شو عم نشوف، شو هالأخبار والوضع بالمنطقة، والواحد ساعات بيحط رأسه على المخدة بدل ما يعرف يعد الخواريف ببلش يعد الاحتمالات ويحلل شو ممكن يصير بكرة.

0: القدرة الفظيعة عنا إياها على الفصل. يعني بنفصل مش فصل عن الواقع، لا أكيد إنه ما منتجاهل، منعرف كل شيء، بس إنه ما أقول نضل 24 ساعة على التلفزيون و 24 ساعة على التليفون لا، كمان من حقنا نعرف أكيد شو عم بيصير، أو من حقنا نخاف على بلدنا وعلى أهلنا ومستقبلنا، بس كمان إنه من حقنا نعيش.
1: أنا اللي عليكي مش شتاق، مش غيري مش شتاق ليكي. أنا اللي
0: يعني لهيك اليوم بهالخميس ما رح قلكن ما تخافوا، وما رح قلكن كل شي رح يكون تمام، لأنه نحنا ما حدا فينا بيعرف شو مخبيلنا بكرة. بس بدي قلكن ما تخلوا أخبار بكرة تسرق منكن نهار اليوم.
1: أنا اللي
0: صباحكم قوة، صباحكم راح يتبيل، وصباحكم إيمان إنه مهما كانت الطريق صعبة ما لازم ننسى نعيش على هالطريق. ومع بعض من قلب بيروت منبلش هالخميس، وإن شاء الله يا رب يا رب يحمل معه شي حلو لكل المستمعين.
1: كل عمرك نشطة وحركي، بتحبي
0: رقصة تبكي. يلا رويدا كاتيا لورانس ولا فلورانس أهلا بالخميس. يلا خليني اسمع بس فويسين قبل فويسين المستمعين.
2: بونجور مدام ميراي،
0: كيفك
2: انت؟ عنا فايبس بوزيتيف بالحياة، واليوم عينا عن نهار جديد نشكر ربنا عليه انه طلع علينا الضوء.
0: برافو،
2: صحتنا منيحة ورايحين على اشغالنا. الله يحمي الجميع، ونهار مبارك للجميع ولألك ولعائلتك كمان.
0: مرسي يا قلبي، ولألك كمان مرسي.
3: صباحو ميلاي.
0: صباحو يا دلي، أنا شو هيدا؟
3: صباحو ميلاي، بدأت هيدا جدا. أنا جوابي لها إكتار.
0: يا حياة قلبي أنت، أكيد بدي أقول بونجور لكل التلاميذ، لكل الطلاب اللي رايحين طبعا على مدارسهم على جامعاتهم. يعطيكم ألف عافية.

مستمعينا، طبعا في كريمات هيك انه بتمرق بالحياة، ولكن في كريمات هيك مش معقول بتعطيك نضارة، يعني بتخلي بشرتك حلوة، ما تتركي التعب يسرق من اطلالتك، وما تعتبري انه العناية ببشرتك رفاهية. طبعا هيدي من التفاصيل الصغيرة انت بتعرفي اللي بتفرق بإحساسك بحالك. أنا عم بحكي عن غليموري.

0: أكيد غليموري هي برند إيطالي للعناية بالبشرة، مصنعة بإيطاليا بجودة عالية، استعمالها سهل وأسعارها كتير مناسبة للكل. صدقوني أسعارها بالنسبة للكواليتي اللي عندها إياها بتدفعوا قليل، ولكن بتاخدوا نتيجة فظيعة. مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدنا نعتني ببشرتنا بطريقة سهلة ومن دون ما ندفع كتير. أكيد عندهم كتير برودكت، عندهم فيس ووش، سيروم، كريم للترطيب الشد والنعومة، اي كونتور، اس بي اف 50، يعني سكين كير بسيطة بس بتخليك تبيني بتجنني بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع. فيكم تفوتوا على انستا، حطوا غليموري اندرسكور كوزمتكس، او كمان عبر الاونلاين غليموري كوزمتكس دوت كوم. الواتساب عندهم هو 71-20-80-74.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 70910071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: الحليب.
1: ألو إيه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
2: إيه ماشي الحال.

نبدا ابراجنا لليوم مع برج الحمل. عندك طاقه لتخلص شغلات مأجله، بس ما تخلي العصبيه تسبقك على القرار. ماديا فكر مرتين قبل ما تصرف مبلغ مش محسوب. برج الثور، ممكن اليوم تسمع كلام حلو أو تلاقي تقدير من شخص بالشغل. عاطفيا ما تتمسك برأيك لا مجرد بس إنك مقتنع فيه. برج الجوزاء، أفكار جديدة، اتصالات، وممكن تفتح لك باب حلو مهنيا. إذا عم بتدور على فرصة ما تستسلم من أول جواب سلبي. برج السرطان، تركيزك اليوم على البيت والعيلة، ويمكن يكون عندك موضوع بده متابعة. بالشغل نظم وقتك وما تحمل حالك مسؤوليات الكل. برج الأسد، حضورك قوي وعندك فرصة تبرز قدراتك أو تكمل شغلة كنت ناطر نتيجتها، بس انتبه من المصاريف الزايدة. عاطفياً أعطي الشخص اللي قبالك مساحة يعبر عن رأيه. برج العذراء، انتبه للتفاصيل بس ما تضيع وقتك بالمثالية. خفف الانتقاد حتى لو كنت عم تقصد المصلحة. نصيحتنا لإلك اليوم، مش كل شيء لازم يكون كامل حتى يكون حلو. ممكن يحمل هالنهار تواصل جديد أو خبر بيفتح قدامك فكرة مختلفة. بالشغل خليك واضح بشروطك وما توافق لإرضاء الكل. برج العقرب، تركيزك على هدف مهني أو مالي بدك توصل له. تعاون شخص مقرب ممكن يسهل عليك خطوك. عاطفيا ما ترجع تفتح قصة قديمة إذا مش مستعد تسمع كل الحقيقة. برج القوس، عندك رغبة بالتغيير أو تجربة شيء جديد. مهنيا فكرة عم تفكر فيها بتستاهل الدراسة بس ما تتسرع. عاطفيا الدعم من الشريك أو الصديق له قيمة كبيرة اليوم. برج الجدي، نهار مناسب لمتابعة مسؤولية أو ملف كنت مأجله من زمان. تعبك ممكن ينعكس بنتيجة منيحة إذا بقيت منظم. برج الدلو، عندك مجال تتعلم شي جديد أو تسمع وجهة نظر بتغير طريقة تفكيرك. بالشغل ما تستعجل النتيجة قبل ما تراجع التفاصيل. عاطفياً مبادرة بسيطة منك ممكن ترجع الدفء للعلاقة. برج الحوت، عندك أفكار وطموحات. المهم اليوم أنه لازم تحول فكرة وحدة منهم لخطوة عملية. ما تترك التأجيل يضيع عليك الوقت. خليك قريب من مشاعرك بس ما تبني استنتاجات على الشك.

غير زيادة عن اللزوم، يعني عاطفيا بحب الاهتمام والاحترام، عنده حس بالتعامل مع الناس وبيقدر ينجح بالمجالات اللي بدها تواصل. مش ضروري ترضي الكل حتى تكون إنسان محبوب، أو مش كل قرار بده إجماع من مجلس الأمن. أوقات لازم تسمع صوتك الداخلي وتقرر. عندك نقطة ضعف صغيرة إنه أوقات بتفكر زيادة عن اللزوم قبل ما تاخد أي قرار.

0: والله ما تأخرت بس ضهرت تجيب معي لأنه نشف ريقي. التقيت بزميلنا جوني أكيد على جبل لبنان وهالمحطة اللي منحبها هالإذاعة جبل لبنان. طبعا أنتوا بتعرفوا أنه بالتزامن مع فترتي الصباحية بيكون جوني على جبل لبنان. بقى ظاهر هو كمان عم يشرب ماي وحكينا بقى بيقوم بيقول لي جوني تعي لنعمل مقابلة. قلت له والله والمستمعي أغاني شو بعمل فيهم؟ تعا أنت. اتفقنا انه كل واحد يروح على الميكرو تبعه ويحكي. خليني اعرف كل الامات والبيات اللي بعد ما وصلوا على شغلهم، اذا بدكم تحطوا اولادكم بجاردوري ما الكن الا جاردوري كريستال موجوده بزوق مصباح بوجه مدرسه سيده الويزه.
1: خدتك حبة لولو خلتني الليل
0: تدور. بتعرفوا مستمعينا أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال، بيفتحوا كل يوم من 7 الصبح للستة المساء. أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال أنه يأمنوا بيئة مريحة وآمنة للأطفال مع وجود انفيرميير دبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال وأكيد فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. البرنامج اللي بيتبعوه هو بيداغوجي مونتيسوري. وبدي أذكركم أنه كل احتياجات الأطفال أكيد الترويقة الغداء، وبيبعتوا لكم كمان منيو للأهل من أول الشهر تيكونوا عارفين مسبقا شو رح يتقدم للأطفال كل يوم. شو هالبرامج المهمة لأنه بيعتمدوا على الأنشطة يلي بتساعد الطفل على النمو والتطور. ما تعطلوا هم أولادكم، جاردوري كريستال موجودة مشان تهتم بأطفالكم، موجودة بزوق مصباح وطبعا خبرتهم واهتمامهم بالأطفال واضح بكل تفصيل بخص الطفل. يلا تتسجلوا أولادكم 79-312-760. ما تنسوا عندهم كمان افتر سكول لكل الاهل يلي دوامهم بالعمل طويل. جاردوري كريستال موجوده بزوق مصباح بوجه مدرسه سيده الويزه، رقم 79-312-760.

0: والله والله مش معقول كل المستمعين والمستمعات حاطين اولادهم بجاردوري كريستال عم تقلي ذا بيست. انا اولادي كانوا فيها ما فيها تقول شيء سوبرب. هاي
1: يا ريت في خبيها وما خلي حدا
0: يحكي. امين عم يسالني جورج. بونجور جورج، وينك؟ وسمعت الاخبار امبارح؟ عم بقلي كيف الطقس اليوم؟ في شتاء؟ ايه في شتاء، بني مقدم التأس، بس أكيد بعرف لأنه بشوفه. وفيك تفتح سلوليرك دغري أحكي مع تشات جي بي تي بقول لك شمسية نو شمسية، كبوت نو كبوت، جاكيت نو جاكيت، دغري بقول لك. بس ذكرتني أنه اللي بيشتغلوا بيقدموا نشرات التأس بالعالم، يعني وقت كنت بأمريكا شيء بيلفت النظر الأرقام الخيالية لمعاشاتهم. يعني ما بقدر لكم أنه أخذوا مذيع بيقدم تأس بي تشانل، أخذوه لتشانل تاني كان يقبض على هو يمكن 3 ملايين بالسنة. 3 ملايين بالسنة مقدم تأس بعده ما صار له سنتين على الهواء. يعني مهم عطوه 10 ملايين لينتقل لمحطة تانية بالسنة. عطوه 10 ملايين بالسنة لينتقل لمحطة تانية ليقول الفوركاست. تعالوا شوفوا عنا المعترين. يلا بلشتوا جماعة الشتاء. ياي شو حلو الشتاء، ياي بيجنن الشتاء. خي قال خي عشو خي لكي ونيك بقلي إلي ايه ودخلك بدأ قلوب. ايه مبسوطين هالقد؟ خليني اشوفكم بكرة على الطرقات شو رح تعملوا بعجقات السير والسيول اللي رح تنزل والحجار على الطرقات.
1: يا قلبي روح جبلي قلبي
0: برافو عليك. البركي كان يقبض 3 مليون لبناني. برافو. ايه الي

صرنا نص الشهر بتصدقوا اليوم 15 شهر بس شوب اليوم الحرارة 28

0: مش معقول اليوم ما في
1: ايه
0: وقع سلولاري. شو هالحاله هيدي؟ كم لون رح يصير بالشاشه يا زلمه؟ امبارح صار معي شغله على الاوتوستراد، انا راجعه على البيت بالليل الساعه 10، شفت شيء. وين بدي اقول لكم؟ تقلكم مزبوط وين المطرح. اوتوستراد اذا بدكم بوج المولندور، مش بوجه، حد الاوتوستراد تبع المولندور عجوني، هيدا الاوتوستراد اللي فيه محلات حد بعضهم وهيدا. شفت شيء بقلب الشجر، انت ورايح صوب جبال عايدك اليمين في حفه بالنص، يعني في هيدا الباساج بالنص في شجر شوي، حسيت الشجر عم بيتحرك، ما بعرف ليه حسيت في شيء هونيك. قد ما بحضر فيلم أورور ولقيت لك موتو على بنص الأوتوستراد، بده يقطع بالعرض من أوتوستراد لأوتوستراد، بدو دقيقة بدو تيوصل على الجسر تيلف ويرجع. ما قرر انه يقطع الاوتوستراد بالعرض، بدو يفوت عند المولندور. كيف هاي؟ شو هيدا؟ منيح اللي انتبهت له، لا زمرت الزمير فرقة معه اخر همه. هاي من المشاهدات كنا نقول مشاهداتنا الصباحية، هلأ المشاهدات المسائية.
2: ولا لا يا ميراي، انا بخاف كل رأي بالنسبة للشتاء.
0: انت بتحبي
2: ولا عنا هون بالجبل الشتاء ولا اجمل منه، بتحس الطبيعة نظيفة، الشجر حلو، هل هالزيتون يلي هلا عم بيرتوي من المي، لا شيء كتير حلو. خير خير يا رب، دخلك يضلوا هيك الخير على طول، يعم لبنان كله بكل شيء، بس أكيد الطرقات لا، نحن بنعرف ببيروت شو عم بيصير في مشاكل بالنسبة للطوفان.
0: يلا مني عطيتونا 4-5 أشهر صيف، هلأ رح نعطيكم 4-5 أشهر شتاء. بدك تطلع بالبريك؟ يلا طلع. أوكي يلا رح أرجع لكم بعد لحظات قليلة.
3: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: ألو إيه، مين معنا؟
5: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
4: بالطبخ؟
5: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
4: والمقادير كمان مرتين.
5: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
4: مدام كرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيد.
5: إيه ماشي الحال.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: Pinky Promise in Contejo. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بضم معاينات وفحوصات مجانية معرض مسرح نشاطات وألعاب والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص وين وأمتين بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6 البسوا زهر ولقونا
4: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
5: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون
4: صرت ولوي سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
6: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
8: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989

0: رجعنا سوا اكيد معكم اغاني اغاني وخلينا اسمع شربل من ايطاليا.
1: بونجورنو ميراي لك ولكل المستمعين اغاني اغاني من روما بنحييكم بنبوسكم بنسلم عليكم جميعا. احلى الاوقات صدقيني عم نقضيها مع احلى مستمعين واحلى نفسيه. دفعتين من المستمعين وصلوا، الدفعه الثانيه وصلت صباح امبارح، عملوا جوله كبيره بروما، رجعنا مشينا نحن وياهم والمستمعين اللي وصلوا قبل، عملنا جوله كثير كبيره بعد الفاتيكان، زرنا الفونتين ديل تريفي وكبينا هيك النقود العملات النقديه بالماي وتمنينا امنيات شخصيه وامنيات عامه وللبنان اكيد، ورجعنا تمشينا رحنا على المطرح الرائع بياتزا دي اسبانيا، ساحه اسبانيا، من بعد على ساحه الشعب وجزرنا ورجعنا سهرنا السهره اللبنانيه كثير حلوه. اليوم مقسومين قسمين، القسم اللي وصل ثاني دفعه رح بيروح يقضي نهار كامل بالفاتيكان، الجروب الاول عنده جوله على معالم كثيره بروما، رح نلتقى بعد الظهر بكنيسه ماربولوس خارج اسوار الفاتيكان، رح منشارك بالذبيحه الالهيه على نوايانا اللي حملينا معنا من لبنان، واكيد رح نذكركم بالقداس وعلى نيه لبنان، واكيد بالليل رح بتكون عمرانه مع السهره مثل ما امبارح سهرنا سهره لبنانيه بمطعم لبناني. نحن مكملين بهالاجواء الحلوه وعم نستمتع صدقيني بكل دقيقه هون، لانه بكره راجعين على التعب وعلى الشغل وعلى الهموم وعلى الغلا وعلى الفواتير، هون عايشين بدنيا ثانيه، على امل انه كل المستمعين يكون عندهم هيدا الحظ وهيدي الفرصه انه يكونوا عم بيسافروا لحتى هيك ينفسوا شوي من الضغوطات اللي عم بيشوها بلبنان. بس صدقيني قد ما نبرم وقد ما نجول من بعد لبنان ما في. انا بدي احييكي ميراي، بتمنى لكل المستمعين رفقه حلوه معك، وان شاء الله يا رب نلاقيكم بكره هيك برساله جديده بنخبركم عن نشاطاتنا المقبله. بنحبكم كثير ويلا بنشوفكم قريبا
0: ان شاء الله يا رب. يلا قريبا كثير، خميس الجاي يعني بعد في جمعه على القد، بدك تسلم لي كثير كثير كثير على كل المستمعين، يا رب يكونوا مبسوطين. وبدي سلم عليك يا شربل، اشتقنا لك كثير.
2: طالت فينا الليالي وطال الايام.
0: خليني قبل ما بلش بالموضوع اللي بدي احكي عنه عرف كل المستمعين على سنتر إدوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار. أكيد بي لي سافوار بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات، خصوصي إذا كانوا التلميذ والطلاب عندهم امتحانات رسمية السنة. سنتر تعليمي بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. على أكيد الولد التلميذ يعني بيعملوا الهوم وورك، بيخلون هن يشتغلوا أكيد تيعرفوا وين نقاط ضعفهم بالماتيرات، من بعدها بيعملوا لهم مثل بيعيدوا لهم للتلميذ كل شيء أخذوه بالمدرسة خلال النهار تيضلوا أبديت وما يتراكم شيء عليهم من دروس للفحوصات.
2: الحب بخيالي وانت الحال.
0: سنتر لي سافوار بتبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، هني هلا بيعلموا بأهم المدارس. تتسجلوا أولادكم بسنتر لي سافوار بتبرجة، هيدا رقمون 81-119-228. إذن سنتر لي سافوار بتبرجة 81-119-228.

تحياتي لكل المستمعين اللي وصلوا على أشغالهم. بدي لكم يعطيكم ألف عافية. طولوا بالكم روقوا لو في شغل كتير. بعرف يعني من إلي يعني مخرجنا العظيم بعرف قديها الشباب وقديها الصبايا خصوصي اللي عندهم بيوت اللي عندهم أولاد اللي عندهم يعني بيتعبوا لأنه بيشتغلوا شغلتين صاروا. يعطيكم ألف عافية. أكيد تقدروا تلحقوا يعني على فواتيركم وأخباركم ومدارسكم. الله يكون مع هاللبناني وكيف ما راح وكيف ما إجا.

اكيد مستمعينا باي وقت. بدي ارجع اذكر كل المستمعين انه عنا رقم خاص ببرنامجنا الصباحي 0377779، يعني بدي منكم لو فلينا ولو شربل بايطاليا شو ما بدكن عندكن مشكلة، عندكن شي بتحبوا تقولوا لنا ييت في شو خلقكن، ممكن كمان بعتوا لنا مسج أكيد على 03 7779.

شو عم تاكل كنافة يا صديقي؟ ولك صحتين، أهلا وسهلا فيك يا جورج. صحتين وهنا. عم تاكل لأنك جوعان ولا زهقان؟ لا هاي تك جوعان.

0: إلي قصتك قصة مع البراد. أنا بشوفك بتفوت لجوا على المطبخ بتفتح البراد فاضي خيي البراد.
1: أي تصير صعب عيد
0: أوقات بناكل لأنه جوعانين أكيد أكيد إنه اللذة إنه أوقات بيقولوا لك طب ليه ما عم تاكل خيي مش جوعان طيب ليه بدي أكل وأنا مني جوعان هيدي بيقولوا لها النفس يعني إنه نفسك طيب على الأكل إنه بتاكل بأي وقت ما لازم هيك لا أوقات بناكل لأنه زهقانين متوترين تعبانين أو بدنا هيك شو بيقولوا ندلل حالنا بشي طيب يعني والله أنا جيبولي جاتو المستمع إلي اللي كان معنا من يومين جاب لي جاتو فريزيه بجنن ما بقدر اقول لكم شكله بعقد دقته مش ما دقته بس هاي هي يعني هالقد شكيت بالشوكه هالقد الي اكلت لقمه هالقد طيب شو انه اذا كل يوم بدي اكل شقفتين منه كارثه ما بعودوا فيه يفوتوا فيه تيابه يعني يعني قبل ما تاكلوا سألوا حالكم وقفوا قدام المراية أنا جوعان أو بدي غير جو يمكن بدي مي يمكن بدي ارتاح يمكن بدي أحكي مع حدا يمكن فعلا جوعان وبدي أكل

كمان بليز بدي اقول لك كل المستمعين على السوشيال ميديا كثير في اشياء عم تطلع خصوصي بيفتكروا حالهم انه حكمة بيقولوا لك هيدا الاكل بيمنع السرطان او هيدا المشروب بينظف لك كبدك او اذا عندك هول العوارض بيكون معك تليف بالما بعرف شو او ضعف بعضلة القلب. بليز يا جماعة ما تصدقوا العنوان فورا. مين هو اللي عم يحكي؟ هل هو طبيب؟ هل وزارة الصحة موافقة على هيدا الشيء؟ ما كل ما الواحد طالع عباله يحكي بيفتح السوشيال ميديا وبيسجل. لازم تسألوا مين عمل الدراسة على كم شخص، مين هو اللي عم بيحكي، هل اللي عم بيقوله مزبوط ولا لا. بليز بدنا ننتبه كتير منيح قبل ما نعرف مين هو الاختصاصي اللي عم بيخبرنا. ما تسمعوا كل هالأمور، لأنه سألوا حكيمكم، سألوا الفارماسي اللي بتروحوا عليها، هني بيقولوا لكم إذا صح أو غلط.

0: اكيد مستمعينا اللي بعد ما ضايق روشن من عدم تامس تريدينج، بعد ما ضايق شيء كثير طيبين بيجننوا من 8 سنين ولليوم تامس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. اليوم بدي انصحكم بشغلتين، اطلبوا لوفيتا روشن كوكيز على نكهات كثيره، في ويفر روشن 4 نكهات، في حامض شوكولا بندق وفانيليا، وقريبا نكهة جديدة كاكاو مع فانيليا سوا. الويفر من روشن في منه 3 أحجام، 4 طبقات من الحشوة وكل نكهة أطيب من التاني. روشن صناعة أوكرانية متوفر بكل السوبر ماركت، وفيكن تطلبوا بالجملة من خلال الويب سايت tanostrading.com، وما تنسوا البرومو كود كتبوا أغاني 15 بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة من تانوس تريدينج.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بتبقى وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
2: إيه ماشي الحال.

0: كليو هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: رجلين على الطريق.
3: ألو أي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
4: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة اطوان.
5: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

لكل المستمعين بونجور، أهلا وسهلا فيكم، عائلتكم جاهزين لهالنهار ومصحصحين مع أحليكم، يعني ما بدك كون ياني بقوم فل لأنه إذا مصحصحين وواعيين منيح ورايحين على الشغل وخلاص تمام وعندكم أمل عندكم تفاؤل عندكم بوزيتيف فايبز، يعني ما بدكم يعني شو بدكم بميرة؟ كل المستمعين عن سيرفي فايند أكيد بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. هلأ كل واحد عم يسمعني عنده مصلحة أو محل بده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، أكيد لازم يسجل بسيرفي فايند مش كما كل واحد بده شغله او ناقصه شيء يصير يتحذر ويسال ويتلفن. كل اللي عليه يعمله

سيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. سيرفي فايند بتسهل لك أمورك، بتسهل لك حياتك، بتدلك على اللي بدك إياه وبتعوزه خلال النهار وخلال الليل. فيكم تتواصلوا مع الإدارة مستمعينا، إدارة سيرفي فايند رقم 70 71 10 77 06. إذن سيرفي فايند 70 71 10 77 06.

0: جوسي يا حبيبة قلبي، انت حبيبة قلبي الله يخلي لي اياكي. في احلى منهم الكومبليمانات بالدنيا؟ الكلمة الحلوة فيها أحلى منها؟ سبحان الله، بتكون متضايق، تعبان، مزعوج، ما بعرف شو، ما إلك جلادة، زهقان، حدا بيقلك بيشوفك بيقلك واو شو هتطلي اليوم، ما أحلاك بتجنن، طالعت لك اليوم هيك مثلا. لا مش ضروري هالقد، أنا إيه أنا بعملها بس بعبر، أنا بعبر، في ناس ما بتعبر بس مش حلو يعني. مهم قدي بيتغير مودك.
1: شفت الورد واسألته
0: قلب مودك. في ناس بتضر الناس، في ناس بتأذي أصلا، بتحب إنه تأذي وتغير لك مودك للأسوأ، بتحب تحطك تحت بالأرض. يا ويلي هالناس شو مأزية. تأملوا، أنا في بعض المذيعات بيطلعوا بيقولوا للمخرج شو بك، شو هالغنية اللي حطتها البشعة، ما بتعرف تحط أغاني مثلا. تأملوا، أنا عم بقوله لإلي هلا شو بيعمل فيه إلي، ويلي إذا نفخ علي إلي بيقتلني يا الله. إنه بقوله لإلي شو حلوين هالأغاني، بتجنن، برافو، إنه عندك هيك حماس، عندك نشاط، عندك بصير عنده حماس أكتر ونشاط أكتر. كتير حلوين هول القصص بيناتنا يا جماعة، بين بعضنا يعني، مش ضروري نغار ومش ضروري ما نقول انه نشوفهم حلوين بس ما نقلهم لانه منغار منهم. وشو هالمصيبة اذا قلتي له انك شو مبينة حلوة اليوم او حلو فستانك او ما بينتقدكم، مشان هيك الناس عم بتروح شوي للتشات جي بي تي اكثر للاي اي، عم بتفش خلقها بس من دون حدا عم بيحاكمها او عم بينتقدها. نحنا هيدي شربناها بالمي، هي قصة الانتقاد بالمي اخذناها نحنا، هيك سائناه عند اللبناني، هيك خلقان ما بيقدر، بده ينتقد شو ما يشوف، بده ينتقد.

0: بعتلنا شربل
1: مرأية بونجور من جديد. بس بدي أذكر المستمعين كنت عم تحكي عن مطانوس تريدينج وروشن. بدي حي شركة مطانوس تريدينج يلي مبارح كانوا بمدرسة الأبوتر بجوني. ما بقدر أقلك بعتولي فيديوهات عن الأجواء وبدي التمييز مبسوطين والمعلمات والإدارة. أنا بدي حي مدرسة الأبوتر بجونية. اليوم رح بكونوا موجودين بمدرسة في دو لشاغيتي بالأشرفية كمان تلاميذ أكيد ناطرينهم. وجولتنا وحملتنا نحن مطانوس تريدينج توزيع أزمة على المدارس مكملة. بس بدي أخبر هيك شغلة نسيت بالفويس اللي قبل خبرك إياها. امبارح خبرتك

0: قديش هالجروب مهضوم، قديش الجروب منظم. اول جروب يلي وصلت انا معهم على روما، امبارح وقت اللي وصل الجروب الثاني من المطار يطالبوا فيي، قال يقولوا لها لران وإيمانويل اللي هن مسؤولين على الجروب يصف الشربل، بده يلاقي حل. ميلينا ما اجت معنا، ميلينا لانه كان من المفروض تكون بالجروب الثاني. انا بدي احييها لميلينا، وان شاء الله قريبا هيك بترجع بتكون معنا. بده يصف الشربل، بده يكون معنا، ما اجت ميلينا بده يجي هو. ضلوا ميراي كل النهار يطالبوا فيي، لجبرت قطعت برنامجي مع الجروب الاول وانضميت لهم، يعني قطعت مسافه كثير كثير كبيره ونطرتهم واستقبلتهم ورجعنا كملنا. يعني امبارح عدت نفس البرنامج اللي كنت عامله خلال النهار عملته مع الجروب الاول، حتى امبارح كان برنامج الجروب الاول بالفاتيكان، يعني اول قسم لحوالي الساعه 2 3 بعد الظهر من الصبح. اليوم مجبور اعيد نفس برنامج امبارح، يعني بدي يكون بالفاتيكان مع الجروب الثاني لانه منعوني روح مع الجروب الاول. فعم نجرب قد ما فينا هيك نوفق بين الجروبين لانه ما فينا نجمعهم بكل المطارح مع بعضهم. ميري بتعرفي شو يعني اكثر من 100 شخص نكون مع بعضنا، بتصير الامور التنظيميه هيك اصعب. انا بدي احييهم صدقيني، شو هالجروب الجروب الثاني،
1: وانا كمان بدي احييهم
0: نحن وياهم هون نفسيه بتعقد، مستمعين من هيك من كل المناطق اللبنانيه.
1: برافو.
0: ولا اهضم من هيك، ولا اهضم من هيك. يعني انا محتار بدي يكون مع الجروب الاول او مع الجروب الثاني، كل جروب احلى من الثاني. هودي مستمعينا اللي انا دائما بسميهم النخبه، تحيه كثير كثير كثير كبيره لهم، اكيد اهلهم اولادهم اصحابهم كلهم عم يسمعونا، فبدي احييهم كلهم سوا. ويلا ونحن بكره اول جروب رح بغادر على سان جوفاني روتوندو على بادري بيو، مسافه كثير بعيده عن روما تقريبا حوالي 4 ساعات ونص.
1: واو.
0: الجروب اللي وصل بتاني مرحله بكره بغادر على كاشيا بمطرح ما موجود ضريح ورفات القديسة ريتا. واكتشفت ميراي انه بالجروبين الكل جاي يوفي نذر عند سانت ريتا. شو هالقديسة العظيمة شفيعة الأمور المستحيلة يلي بالجروبين لأول مرة بيجوا على إيطاليا جايين كرمال سانت ريتا. فكل الناس يلي عم يحكون على رقمي وعم يطلبوا منا أنه هيك ننقله النوايا خاصة، عم يبعثوا ليها واتساب عن سانت ريتا، بوعدهم كلها سوا رح تنحط وتنكتب بصندوق
1: أكيد.
0: الطلبات والنوايا
1: بسريطة
0: وبدون ما يتعذبوا. نحن عم نذكر ورح نذكر كل المستمعين، وأكيد أنت بتطلعي على أنت وعائلتك. يلا بعتذر طولت عليكم بس هالقد مبسوطين.
1: لا حلو حلو كثير، نقلت لنا الأجواء وخصوصي أجواء المستمعين اللي راحوا معكم. يعني بتصور أنه هيك رحلات وهيك انه ع ايطاليا، يعني مش رايحين بقلب لبنان، انه منا هينه انه تاخذ 100 110 مستمعين الى ايطاليا يقعدوا 10 ايام، مش هينه والله مش هينه. يعطيكم العافيه، وانت شربل اكيد يعطيك الف الف عافيه، وصلي لنا ما تنساني وتنسى المستمعين اللي هون. انت معك 100 بس انا معي ملايين. قهوة قهوة قهوة، وين الكافيه دو برازيل؟ وين نقلنا المعمل لهون؟ نقلنا الديبو تبع كافيه دو برازيل إلى استوديو أغاني أغاني.
2: غريبة حياتي من غيرك،
1: فنجان قهوة بتشرب الصبح تترجلج، يا ويلي شو هالكلمة الأساسية والمهمة، ترجلج راسك. كيف بتركلجو بلا كافيين وبلا كافيه دو برازيل؟ يلا فنجان طيب إذا ما لقيتو حواليكن، بس اتصلوا بهيدا الرقم 03-777-3361، هني فورا بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن.

جهاد كركي، كيفك يا عمي؟ شو اخبارك؟ والله اشتقنا لك. انا منيح اليوم، انت منيح؟ ان شاء الله يا رب هيك ما تحسوا لا بوجع لا بقلق لا بهم. لا لك شو عم بحكي انا؟ شو بيني دخلك؟ يلا بهاليومين اكيد مستمعينا شتي، لانه المستمعين عم يبعثوا لي صور شتي. عم تشتي؟ لا لا كيبسي، شو عم تحكي؟ يلا رح ابقى مع المستمعين لساعة 12 بس توقف الشتوية. شو بسط إلي، كيف إلي بالخبرية يا ويلي عليك. نعسين للآخر، بس إذا نعسين هيك أحلى الأغاني.

0: اسمعها البويس.
1: بونجور ميراي.
0: هاي.
1: بسألك بتقولي كافيه دو برازيل يعني إيه. يتكتب دي او ولا دي او؟
0: لا دي او يعني كافيه دو برازيل يعني على برازيلي. إذا بدي كافيه دو برازيل دو برازيل لازم تكون إذا فرنساوي كافيه دو برازيل. ولك كيف ما كانت طيبة هو المهم أنه تكون طيبة. جمال. مع كافيه دو برازيل شو رأيكم كرواسان طيبة من كريسبي كرواسان؟ شو رأيكم؟ دارق فت على السوبر ماركت قلت أنا بدي أجيب المجموعة كلها. جبت المجموعة وبطلنا نعرف شو بدنا ناكل منهم. كريمة الفستو، البسكوي، الفريز، الزعتر، الجبنة، الزيتون. جبنة مع زيتون هاي بتسطل. مش معقول كريسبي كرواسان مغلفة ديلي فريش برودكت كل يوم بتتوزع فريش بالأسواق لأنه اسم الله عليهم يعني بس يوزعوا بالسوق فورا بطيروا مشان هيك مضطرين يوزعوا كل يوم. بس الحلو دايما اللي بقوله بكريسبي كرواسان انه بيتم انتاجها بمعمل حديث كتير. كل التجهيزات جايبينها من ايطاليا. مصنع آلي اوتوماتيكي بيشتغل بشكل تلقائي ومعايير عالية للسلامة الغذائية. وين ما كان فيكم تاخدوا معكم كريسبي كرواسان ما بتنتزع ما بيصير لشي مغلفة يعني فيكم تاخدوا على الشغل بالمدرسة بالجامعة بالسيارة وين ما كان. أكيد مستمعينا إذا بعده منه موجود بالمحلات والتكاكين الصغيرة فيكم تتصلوا بشركة كريسبي كرواسان على هيدا الرقم 03-267-664 ودغري بتوصل لبدها لعندكم وبشكل يومي. ملك الحلا والغزل والكلام. إذن كريسبي كرواسان فيكم تتصلوا فيهم على هيدا الرقم 03-267-664 صباح.

0: هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: ألو إيه، مين معنا؟
3: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
2: بالطبخ؟
3: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
2: والمقادير كمان مرتين.
3: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
2: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيلة.
3: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: بمناسبه مسرح المنوف، صبايا بيروت بليله غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقه وفرح. 23 تشرين الاول الساعه 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلا عبر مسرح المنوف او انطوان تيكتينج، وكونوا معنا بليله استثنائيه مع صبايا بيروت.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد على طول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: تواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

رجعنا مستمعينا، وطبعا انتم بتعرفوا انه بهيدا الوقت دايما بننتقل للربح مع تارجت فود.

0: نبلش خلينا نبلش مع هيلث اب. اكيد رح نحكي اليوم عن دايتوس كوكو كوكيز مع فانيلا كريم. بيسكوي بيخلي كل لحظة خاصة خصوصي للناس اللي بيحبوا يغطوا البيسكوي بالحليب. هيدا المنتج لكم. أكيد بديل السكر المستخدم بالدايتوس هو المالتيتول ومش الأسبرتام. هو بديل صحي للسكر لأنه تأثيره على مستوى السكر بالدم شبه معدوم. منتج أوروبي بجودة عالية. يلا 30 ثانية تتصلوا فينا تربحوا. بدكن أكيد تتصلوا على 01-322-1000. دايتوس الطيب كوكو وكوكيز مع فانيلا كريم طبعا مستمعينا جودته عالية وطعمته غنية وزيادة على كل شيء بينقال. طبعا في ناس ما فيها تاخد ما فيها تاخد سكر. لذلك المالتيتول هو اللي مستعمل بكوكو كوكيز مع فانيلا كريم. معنا اتصال. الو
1: بونجور كيفك ميراي؟ إيلان معك.
0: ايه اهلا وسهلا بإيلان، شو اخباري؟
1: ماشي الحال. انا بعدت بس من قبل بصوتي وغنيت وقلت لي وتشكرتي كمان. حكي معك من قبل.
0: حكي معي ربحاني يعني؟
1: لا بس معي وقت بالصبح بعتت فويس لعندك وقلت بعتت فويس تشكرت ليك وقلت لي شو البرنامج حلو متواصل معك بس كربح. لا الحمد لله.
0: اوكي يلا ربحتي معنا. هلا ربحتي معنا من تارجت فود، الف مبروك. هلا بس سكري بس إلين شو العائلة؟
1: إلين نمر.
0: اوكي إلين بس تسكري رح أعطيك رقم تارجت فود تتصلي فيهن وبتستلمي جايستيك. أوكي
1: ماشي كتير.
0: أهلا وسهلا. باي باي
1: باي باي باي.

0: رجعنا برنتيني هيلثي اب جام. يا ويلي شو طيب، امبارح خبرتكن عنهم واليوم كمان. هيدا المربى لايت من هيلث اب فيك تاكل منه وما تعطي الهم، لانه في فواكه طبيعيه بنسبه 60% ومن دون سكر مضاف، محلى بالمالتيتول. يلا اتصلوا فينا اذا بتحبوا تربحوا على 01-322-1000. اكيد هالجام في منه ثلاث نكهات لتختاروا اللي بتحبوا، توت الاسود، الفريز، و هيتا نشوف اذا بيعرفوا. الو الو، اي صباح الخير.
1: بونجور،
0: سافا وانت؟ مين معي؟
1: محمد علي.
0: كيفك محمد؟
1: I'm good. أنت ميراي كيفك؟
0: أنا منيحة. ومنين عم تحكينا؟ من أي منطقة؟
1: من بيروت.
0: من بيروت. أنت بشغلك رايح على الشغل وين؟
1: هلأ في رايح.
0: هلأ في
1: مؤخرين.
0: اللي عند أهله عم أهله. تعرف يا محمد شو راح عليك؟ أنا بلشت 7:30. مين بدي؟ مين بده يرافقني إذا أنت نايم يا محمد؟
1: يلا بعدين سأكون عم بمسك بكير.
0: إيه أوكي.
1: هيدا التايب بي بيرسون يلي بفيق على الرواق وهو بيكون مؤخر.
0: إيه أكيد أكيد. طمني، بتحب المربى؟
1: يس.
0: أوكي، مربى لايت يعني ما تعطى الهم الكالوريات.
1: أيوة.
0: ما في وجع ضمير.
1: على شكل الجم.
0: أكيد. على أي نكهة أكثر شيء بتحب المربى؟
1: في ما بعرف ستروبري.
0: ستروبري. أو في شيء تاني من أطفو كمان من الشجرة لونه أورانج.
1: مش مش إيه معروفة.
0: اوكي محمد، ربحت معنا، الف مبروك. بس في بروسيدور بدك تمشي فيها، يعني اذا بتوعها بكير مش منيحه. منيحه انه تتاخر لانه بدك تتصل بهيدا الرقم بعد الساعه 10.
1: هاي اوكي
0: منيحه لك.
1: ما تغيرنا، ما غيرنا العاده.
0: برافو محمد، بس سكر رح اعطيك رقم التليفون. اوكي ايدو، واتصل بشركه تارجت فود بيسلموك الجائزه.
1: اوف كورس، ثانك يو سو ماتش.
0: باي باي.
1: هاف ا جود مورنينج.
0: ثانك يو، سيم تو يو، باي.

اللي ربحوا معنا اليوم إلين ومحمد بدنا نقول لهم ألف مبروك. موضوع بسيط أكيد بدهم يتصلوا بشركة تارجت فود على 01 901 702 أو 703.

ليا شو عم تسألني؟ قالت لي إلي بيعمل أعراس؟ أكيد بيعمل أعراس. شو؟ بيعمل لك أحلى عرس بالكون إلي دي جي اليدزي. كل الاحتفالات، كل المناسبات، كل الأعراس اللي بدكن إياه. فوتوا على إنستا، حطوا دي جي اليدزي. اليدزي كيف نكتبها؟ L-E-E-Z-E. أوكي، فوتوا وشوفوا الصور اللي حطتها إلي بمناسبات عديدة. يعني اسم الله عليه، ما بيوقف شغل إلي أبداً.

0: نسمع قولي بتعرفوا شو أكثر جملة بسمعها من الناس؟ وين ما رحت؟ مين ما شفت؟ شو ما عملت؟ شو هلا؟ ميراي الحالة مش منيحة. تقعد مع أصحابك بيقولوا لك الحالة مش منيحة، بتفوت عند الكوافير يا خي عم بعمل شعراتي أنا، مدام ميراي شو الحالة مش منيحة؟ ما هيك؟ إنه بتروح عند الحكيم تسأله كيفك دكتور شو أخبارك؟ بيقول لك الحمد لله. شو بدنا نعمل؟ الحالة مش منيحة ما هيك ميراي؟ مش ما مش يعني كل الناس هيك أكيد. إنه بشرفكم من أمتين نحنا هيك يعني إنه شو متفاجئين من 5 سنين من 10 من 20 من 50 سنة ونحنا منقول نفس الجملة الحالة مش منيحة. سؤال أنا لكل السياسيين وكل المسؤولين عن هالشي، يعني ما إله علاقة بالسياسة، ما بدي أحكي سياسة ولا بدي أحمل مسؤولية حدا لشي أو ولا بدي فوت بتحليل اقتصادي، بس عن جد بدي أفهم إنه أمتين بدنا نقول إنه الحالة منيحة؟ ياي فرجت خاي. طيب شو لازم يعمل الواحد تيوع الصبح يفتح له الشباك يفوت شوية هوا ويقول خي دخيلكن شو حلو أنا مرتاح اليوم؟
1: يه
0: شو هيدا؟

بدي عم بحكي عن هيدا الشيء، كل الناس عم تحكي وبتدوي الراديو كل المقابلات السياسية توك شو بتحكي عن هالشيء، عن السياسة وعن شو عم بيصير و اللي بدك إيه يعني، وين ما تفتح حتى الإذاعات يعني الصبح بيعملوا هيك شيء. بس المشكلة مش بس إنه شو عم بيصير حوالينا، كمان شو عم بيصير جواتنا جواتنا. ولما نعيش كل يوم على أعصابنا، ولما يصير بس أنه منحكي مع بعض عن خوف وقلق، طيب ما هالشي بتعبلنا نفسيتنا، ما عليش تغلولنا عن نفسية إذا بتريدوا.

لا أنا كنت عم بحكي قدام الناس ومستمعين وهيك، قالوا له أنت بتعطي الأمل والتفاؤل، أنت قوية. قلت لهم لا سوري سوري، ما أنه واجب علي أبدي أنه ضل قوية، يعني لا عادي منتعب من فطفد منزعل، مش معقولة أنه كل يوم هيك نفس الأخبار ونفس الشيء.

0: اميرو
1: هاي
0: كيفك منيحه
1: كيفك انت
0: ماكلها ليش انتين يا اميرو كانت الحاله منيحه لك انا من وقت ما وعيت على هالدنيا بعرف الحاله مش منيحه واذا صارت منيحه رح نتفاجئ بدنا ننصدم
1: ايه
0: يلا يسعد لي صباحك
1: ايه في صدمه
0: يا رب
1: مرسي لها حبيبتي اشتقت لي كثير شو اخبارك يا بولا بونجور
2: بونجور ميرو
1: هاي
2: بتقولي خاي بس فل هذا الطقم كله او بس يوعى هذا الطقم
1: يا ويلي طقم شو طقم رسمه طقم سبور شو في جرافات ولا في بابيون ولا شو رسمه مش رسمه بدنا نعرف قلوب الصبايا شفتوا هلا كنا عم نحكي قبل شوي عن الأكل إنه قلت لكم هيك أوقات بناكل منا جوعانين أكيد خصوصا إذا رحتوا عند فلافل أبو أندري ما فيكم يعني إنه مش واردة يعني حتى لو ما كنتوا جوعانين بتشتهوا قد منه طيب الأكل فتح الساعة 7 وبيضل الساعة 12 بالليل اختاروا اللي بدكم إياه من الأكلات الأصيلة الطيبة المسبحة عنده رائعة الفتي اللي بدكن ياه فتي عكبة فتي عبتنجان فتي يعني اشياء مش طبيعية بعدين مش طبيعيش طيبة بعدين الفلافل مع البيض شو بدي خبركن بارح فتي على تشات جي بي تي قلت له قرص الفلافل قدي فيه كالوري قلت انا يمكن نسبة عالية بتعرفوا قدي طلع الوسط يعني بفلافل ابو اندر ايه الوسط بين 50 و60 كالوري ماشي يعني والله ماشي لو مقلي يعني منو شي كيلو فلافل طيبين بيجننوا من عند فلافل أبو أندري بفروعته الخمسة الفرع طبعا الجديد الخامس لإلون هيدا البيبي لإلون فلافل أبو أندري بيكفر حبيب أول غزير فيكن مستمعينا تطلبوا ديليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم فلافل أبو أندري
3: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.
4: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية حامل هم مستقبلك وأمن بلدك قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079 قوى الأمن من آمن فيكن
5: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.

0: هيدا شهيدا
1: ومبسوط وكلامي لسه كله عليك ولسه بيشلني الشوق بستني شوفك فوق.
0: تحياتي لكل المستمعين اللي عم يسمعونا وباقيين معنا لغاية الساعة 10.

مستمعين ولا مهضومين لذيذين بيصيروا عائلة هن يعني أكثر من أنه مستمعين بس. يعني مثلا تأملوا رندا من بيروت دايما بتحكينا بونجور يا رندا، بتقلي سلميلي على إلهام المستمعة الوفية اللي بتجنن إلهام بحبها كتير، عم بتقول أنه أنا مثلها والحالة تعبانة يا ليلى، سمعنا إياها يا إلي. أنه حلو أنه المستمعين صاروا بيعرفوا بعضهم لأنه أكيد بيسمعوا فويسات بعضهم عبر الهواء. بدي حييكم كلكم لأنه كلكم رفقة وأصحاب ومهمين وبتجننوا.

0: خلينا نسمع إلي كمان سميتك بعت لنا فويس خلينا نسمعه.
1: بونجور ميراي، كنت بدي أقول لك شيء واحد. شو؟ أنا عمري 34 سنة، اسمي إلي. كل يوم كل يوم كل يوم أنا رايح على الشغل، منيح أنه شغلي من التنين لجمعة لأنه سبت أحد أنت ما بتطلعي، تعطيني أونت بوزيتيف. أنا رايح على هالشغل قبل ما أوصل إن شاء الله ما بتكوني عم تحكي شيء، إن شاء الله بتكوني عم تغني فوق الموسيقى. ميراي مزرعانة، امرأة لا تتكرر ولن ولم تتكرر، بس بدي أقولك هذا الشيء. إن شاء الله أنا أكون عطيتك هيك small on positive مثل ما أنت بتعطينا كل يوم كل يوم كل يوم وبتحطي من نفسك.
0: مرسي يا إلي كلك so thank you يا قلبي. إلي كل أفيان بدي أقولك ولك يا بروني الأرمن. يا الله حبيب قلبي يا إلي، أنا عندي شلش كمان أرماني، ستة أرمانية، بدي أقول لك مرسي كتير كلك زو. وشو بنبسط بهيك فويسات، مش لأنه عملت لي هلأ كومبليمان وقلت لي هيك، لا بنبسط أنه اللي عم بعمله عم بيوصل للناس. يعني شو بفكر بحب تسمعوا بطريقة حلوة، يعني حتى كل المواضيع اللي بطرحها بحب انه تكون نهايتها هيك فيها ضحكة فيها، يعني هيدا هو الأساس وهيدا اللي بنشتغل عليه، انه يكون المذيع قريب من الناس وبيشبه الناس، هاي كتير أساسية. مرسي.

0: يلا
1: بونجور، يعطيكم العافية.
0: هاي مودي
1: مريضة بمستشفى جاتي وبدها تولد، بحاجة لدم أو بوزيتيف، إذا في مجال تعملوا لنا أبل.
0: أكيد مرسي. أهلا وسهلا، صوتك هو الأبل. يا رب الله يكون معها ويحميها ويخلصها بالسلامة يا رب. بليز مستمعينا، أو بوزيتيف قالت؟
1: بونجور، يعطيكم العافية. مريضة بمستشفى جاتي وبدها تولد، بحاجة لدم أو بوزيتيف، إذا في مجال تعملوا لنا أبل.
0: أوكي حبيبتي، يا هلا فيكي، أكيد الله يحميها ويكون حدها ومعها يا رب.
2: ونسيتي أهلي.
0: كمان بويز.
3: بونجور مدام ميراي.
0: هاي نادين.
3: والله اللي قالوا إلي 100% عن جد، بس اسمعك هيك بيصير نهاري حلو، وعن جد تعطينا طاقة مش طبيعية.
0: مرسي
3: عن جد، مرسي لك، وإن شاء الله تضلي بصحتك
0: يا رب،
3: وتضلي هيك تزرع الفرح وين ما كان
0: يا رب. يا نادين، بخبركم خبرية، بكتكم تضحكوا علي، بعرف وحياة الله بعرف أنا مسرسبة كتير على الصحة خصوصي، ما بعرف هيدا الشيء منين جايبته، ما بعرف، مع انه بي وامي ما كانوا هيك، يعني ما كانوا كتير مسرسبين، بس انا كتير كتير لدرجة مش طبيعية. مهم خليني، ما بدي افكر بالموضوع، خليني روح على شيء. انا بخبركن عن مطاعم مش معقول بعقده، يعني مثلا كبة زمان، هيدا مطعم أصيل، يعني صار لهم 23 سنة بهالمصلحة، لو كانوا مش قد المصلحة كانوا سكروا، ما كانوا فتحوا فرع تاني، هني أساسا بالسوديكو، هلأ صاروا بالدبي طريق داخلية، مطعم اسم على مسمى كبة زمان. شو ما بدكن أنواع الكبة، ما رح سميها كلها لأنه في كتير أنواع كبة، يعني من الكبة النية للكبة بالصينية، مرقوا بقى شو بدكن، رأس صغرتوية، لا لا لا، كبة الصغرتوية مشهورين يعني بصغرتها بهالكبة، شي كتير طيب. تعرفوا كمان بيروقوكم لأنه عندهم ترويقة لبنانية على أصولها، وفي أصناف عالمية. هلأ فيكم تطلبوا ديليفري وتيك اوي، أنواع كتيرة من الكومبو، وقريبا من كل أنواع الساندويشات. كبة زمان بالدبي والسوديكو، طعمة الأكل اللبناني الأصيل من 23 سنة ولليوم. أنا وإنتي، أو ما تقولوا لي مين ما بيحب الكبة؟ مين؟ ما في حدا بتصور لبناني ما بيحب الكبة. هلا الخبرية الحلوة إنه كبة زمان هالمطاعم اللي بتجنن عاملين هلا حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن $50، سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى إذا كنتوا بصالة المطعم عم تتناولوا الأكل الطيب. ما تنسوا عندهم ميزة بتجنن، فوارغ، راس نيفل، سنات، مقادم، اللي بدكن ياه بكبة زمان. لكن انتي كنتي شمسي. مستمعينا رح أعطيكن بس رقم التليفون لا طلباتكن ولا تحجزوا، إذا بدكن تروحوا على دبي بدكن تحجزوا على هيدا الرقم 79-043-573. أما بالسوديكو 70-429-934. بعد الظهر بالحي العتيق، انتي حكي وشعرك طاير عطول الطريق. هلا إلي نحن ورايحين بدي أمر على محل، في محل بأنطلياس ببيع فريكيش، مش فريكيش أنه من الصين، بيجيب كونتينرات كبيرة، وشو طلع بهالكونتينر بيحطه بقى، بدي جيب فنجين قهوة، حذار لي لأن هيدا الفنجان صغير.

0: قال له لا، قال له بتسهر، قال له لا، قال له اللي ما بيعشق وبيسهر. لا شو بالله حياته،
1: لا شو بالله حياته. ميوت حبيبة قلبي، شو حلوة هالكلمة، مش معقول. كتير اليوم بسطتوني انه قالت لي بونجور ميرو، انا ميوت. والله في ناس بيسمعوا لي بس ما فينا نحكي، منكون باشغالنا، منكون مضطرين، يعني ما فينا نحكي. تأملي، هو الطبيب او الحكيم باي مستشفى حوالينا عم يسمعونا، بيسمعوا اغاني اغاني، هو عم بيعمل عملية. معقولة يبعت لي فويس؟ اي مش معقولة. يعني انا بدي صبحكم حبيبة قلبي، انت بتقويني يا ميرو. يا يا يا مش معقول شو هالمسؤولية الفظيعة.
2: اسمع الفويس. جان، صباح الخير ميراي.
1: صباح النور.
2: نحن اللي عم نبيض وجه ولا عم نعمل كومبليمون، نحن عم نحكي الحقيقة لا يفهم المستمعين كمان قدي انت صادقة وقدي هيك عفوية. بتحدى اي حدا يجيب مذيع او مذيعة عنده هالقد قام كبير من الجنراسيون اللي بتحبه، من الأولاد للعشرينات للثلاثينات للأربعينات ولتطلع. ما في عمر إلا ما بحبك، هذا شيء كتير يعني منه مألوف بدا الصراحة.
1: مرسي يا جان، كلك زو، أنا بشكرك كتير. شو تكريم اليوم عم تكرموني، مرسي، هيدا تكريم. بتعرفوا الأيام بتتغير، الوظائف بتتغير، حتى الأماكن اللي بشتغل فيها بتتغير، الناس بتتغير حوالي، يمكن الأشخاص بتتغير، كل شيء بيتغير بالحياة إلا محبة الناس. شو هالنعمة اللي عندي إياها إنه الناس بس تشوفني. يعني مبارح مثلا كنت بالجولدن ستار، أنا بروح بجيب أغراضي من عندهم، بحبهم كتير. مهم، شفت صبية مع أمها، يا عيني شو هالشيبة، شعرها أبيض ولك حقيقة الله عليها، هالجبين العريض الحلو، هالخدود الحمر ولك بتجنن. قربت عليها تضحك تضحك من قلبها، قلت لها ليه عم تضحكي؟ قالت لي ما بقدر قلك شو انبسطت بنتي. قالت لي هاي ميراي، خوت انه شفتك، كتير انبسطت اني شفتك. قلت لها انا انبسطت اكتر حقيقة، يعني والله هيدي مسؤولية كبيرة علي. بس في خبرية بدي خبركم اياها، انه في سيدة عايشة بكندا، مش عم بحكي عن حالي، لا ما تفتكروا عم شوف حالي، بس انه كتير حلو اللي قالت لي. مهم، عايشة بكندا صار لها زمان، عندها ولاد وهيك، اجت مرة على لبنان، كان في حرب والحالة مش منيحة، بس اجت تتشقع بيا كان كتير مريض، وقالوا لها لا لازم تجي. مهم اجيت وحسيت حالها انه منا مرتاحة بلبنان، انه الاجواء والحوادث والحرب والحالة وهيك. بتكون على الطريق رايحة على المستشفى، بتفتح الراديو، بتصير تقلب بالراديو، بتحط أغاني أغاني هيك بالصدفة يعني، وبتسمعني. سمعتني كل الوقت لوصلت على المستشفى. قالت لي مدام، بس أنا صار لي 10 أيام بلبنان، مني حاسي حالي أنه بنتمي لهالبلد، حاسي أنه ذكرياتي راحت، ذكرياتي طارت، حنيني ما عاد موجود، شوقي لهالبلد قد ما تضايقت من الحرب، بس سمعتك رجعت لي الذكريات والحنين والشوق. مزبوط، حسيت حالي انه انا انا بلبنان وبحب لبنان.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: Allô, hey Sidna, عاطف معك. Hey Sidna, جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا بس أكيد ما عنده صوت.
2: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
3: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

وسمعينا جهزتوا البيت للشتوية، طلعتوا تيب الشتي، حضرتوا كل شيء بتحتاجوا لهالموسم. بس لحظة، شو عن سياراتنا؟ ليكو عم بتشتي هلأ، غرقان الطرقات. يلا عجلوا روحوا على فور ويلز، بتلاقوا كل شيء لتجهزوا سياراتكم للشتوية، يعني دولي، بجنوطة، بطاريات، كل هول بأسعار جدا مدروسة. بدي لكم بس انه فرع الكاسليك بيفتح لساعة 7 المساء، وفرع جوني لساعة 11 بالليل. جهزولي سياراتكم للموسم مع فور ويلز، 71 909 709.

0: بس مع هيدي حبيبة قلبي شاصورة على الواتساب يا ويلي يا كوكس بتجنن هالصورة. أنا نحق علي يلا سوري ما تواخذنا ما تواخذنا
1: خلي ناطرني عينيكي عم بتخبرني وتقلي بدها تسرقني حتى من حالي وصير.
2: بونجور بونجور هاي مزرعاني أسطورة المذياع قصدي الميكروفون وين وكيف ما كان. بونجور ميراي مرمورتي ماي بوزيتيف فايبس طلع الأركانسيال هلأ بوجي أنا على المارينا.
0: حلو
2: سبحان الله أنا ببوسيك كتير كتير كتير كارولا
0: حياتي كارولا بونجوريك تمام. تعرفوا بيقولوا الأركانسيال قال بس تشوفوا لازم تتمنوا شيء ما بعرف إذا مزبوط ولا لا. رين من يونايتد كينغدوم بونجور أهلا وسهلا فيكي. وين وين المستمعين خارج لبنان غافين نايمين تركون يا خي وطي الصوت إلي وطي الصوت يا عمي بلكي زعجناه ونايمين غافين.
1: ضحكت عينيكي قصة كبيرة كبيرة كتير.
0: يلا خلينا نسمع ريم.
3: بونجور مدام ميري
0: هاي
3: كيفك اليوم؟
0: تفضل
3: عافية ولا أنا من الصبح عم بسمعك تقريبا وهلا قلقانة بالعجقة كمان حبيت قلبي
0: يعطيك العافية.
3: يسعد صباحك. بيغرقوا بنقطة بشبرة مي هالعالم بس أول ما تشتي خلص بتسكر الدنيا.
0: بس يا ريم حبيبة قلبي شو الصورة الحلوة انت وبنتك تشبهك طالعة حلوة علي.

0: بس شو بقولوا مخدرين بصوتك مدام، يعني عم نتسمعوا بس مبسوطين فيكي.
1: ميرسي.
0: قلنا بلا ما نعمل بيرتورباسيون ونحكي احنا، فهيك بس نستفيد نسمع.
1: ثانك يو، كلك ذوق يا جورج. اتاري اللي بيعيش بفرنسا بصير يعرف يحكي ايه، لانه فرنسا شاعريه رومانسيه، عرفتوا؟ ما هي مشهوره بهيك يعني، عشان هيك جورج صار اسم الله. صار عندك طلاقه بالحكي.
2: بونجور ميلي،
1: كيفك؟
2: بس كنت بدي خبرك انه هيك بالصدفة انا عندي هوس بمجلة جرس، كنت جمع العداد من اول رقم لصدر لاخر رقم من ايام المدرسة، فعن جديد كنت عم نبش بالمجلة، كان عندي الكوليكشن كلها، هلا صار عندي كم وحدة احتفظت فيهم، عم بالغلط هيك عم بتصفح فيهم عم بقريهم. شفت مقابلة لشربل بمجلة الجرس ب 2005.
1: ايه هلا بنقله لشربل كله هيدا مش انت تقلنا اخر شيء. شفت يا سلام. صافي بونجور
3: حسابي وش بتنا لا لا لا لا.
1: يلا ديدا
4: جورك ميرو،
1: كيفك؟
4: ليكي نازلة أنا على المتن السريع، يعني ما بخبرك لهلأ صرت شايفة 6 سيارات مزحطين، بقى ينتبهوا العالم قد ما فيهم.
1: أكيد هاي أهم شيء خصوصي بالشتاء، ما يلا انبسطوا بالشتاء. بدي أقول إنه دوليب هلا قلت عن فور ويلز، بليز مرقوا لعندهم يا جماعه، شوفوا دوليبكم لان كتير اساسيين بالشتاء يعني.

0: يلا كم هي فوز.
1: صباح وصباح ومعمورة لك أحلى صباح مع ميراي مزرعاني. ما بتحلى الصبحية إلا مع مارو. والله حبيبي. يا مارو يا ريت يا ريت إذا منشوف الأركونسيال نتمنى شيء وبيتحقق. ما بيتحقق شيء بهالأيام. الله وكيلك. لا بنجمة ولا بأركونسيال ولا شيء.
0: ليكي وأميمي ولا بصاروخ ولا شيء أبدا. بتعرفوا كنت بدي أحكي عن موضوع كتير أساسي ومهم. يمكن تقولوا يي لك ميراي منين جايبة هالموضوع؟ لا بس كتير أساسي بدي أخبركم عنه. اليوم 15 تشرين الأول. دايما بحب أعرف شو في أيام عالمية بالعالم. يعني في مناسبة حلوة كتير صحية، اليوم العالمي لغسل الإيدين. لك شو مهم، يعني قدي مهم انه نغسل ايدينا. تعملين له يوم عالمي، اكيد الهدف منه انه يذكروا الناس انه لازم يغسلوا ايديهم بالمي والصابون. بتتذكروا كورونا؟ بتتذكروا كيف كنا نغسل ايدينا؟ فزيل كانوا يطلعوا على التلفزيونات ويخبرونا حفوا من هون حفوا من هون. كنا نغسل ايدينا بالسيفة. بتعرفوا السيفة؟ بالسيفة كنا نغسل ايدينا. عم بيقولوا اليوم انه غسل ايدين هاي العادة اللي بنعملها كل يوم، يمكن نغسل ايدينا 20 مرة، وفي ناس يمكن ما بتغسل ايديها. كتير مهم انه بليز، يعني اللي بغسل ايديه بثانيتين هيدا ماشي، هيدا ما غسلت ايديك سوري. يعني قال التوصية من منظمة الصحة العالمية إنه نفرك إيدينا بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، يعني بين الأصابع فوق على الإيدين حول الأظافر، وبعدين نشطفهم منيح. المهم نغسل إيدينا، لأنه كمان منظمة الصحة العالمية عم تقول إنه الإنسان بيسأل أمتين بغسل إيديه، إنه كل دقيقة فيك تغسل إيديك. يعني أول شيء قبل ما نحضر الأكل، هيدا شيء طبيعي، قبل ما ناكل، بعد الحمام، من بعد ما نعطس، نسعول بإيدينا، لازم نغسل إيدينا.

أيمن عبدال كل المستمعين على جلسة الخوابة. أكيد إذا بتكون قاعدة حلوة هيك على البساطة، أكل طيب، جو بيشبه الضيعة، ما إلكن إلا جلسة الخوابة بيكفر دبيان كل أحد على الغداء، برنامج فني مع المطرب غازي نجم. رح أعطيكم رقمون، ما تنسوا أسعارهم كتير مدروسة، بتشربوا عرق بلدي عرق الخوابة. للحجز 03-55-4-3-3-2.

0: خلينا هاي
1: روت من تور روم ومن حي جميع من لبنان نقول لهم عم نصلي لكم.
0: مرسي، أهلا وسهلا فيك. أنا مبسوطة لكم، مبسوطة لكم قد الدنيا.

كمان بدي لكم انه اليوم دولي للمرأة الريفية، اليوم 15 تشرين الاول هو اليوم الدولي للمرأة الريفية، يعني بنسلط الضوء اليوم على المرأة اللي انه اكيد ما بتكون تحت الاضواء بس الى دور اساسي بحياتنا كلنا. المرأة الريفية الحكاية خاصة، يعني انه كيف بتوعى بكير وبتشتغل بالارض، بتهتم ببيتها وعائلتها، يعني تعبها كتير. بس بدي أقلكم أنه لما نشتري منتج بلدي من سيدة بضيعة أو نشتري مونة معمولة بالبيت، نحن مش بس عم نشتري أكلة طيبة بس نحن عم نساعد هالمرأة تكمل شغلها وتحافظ على مصدر رزقها. المرأة الريفية مش بس مزارعة، هي كمان صاحبة معارفة، تعرف أيمتى تزرع، كيف تحافظ على البذور، يعني وكيف تستفيد من خيرات الأرض. قالوا القمر أي قمر. تحية من القلب لكل امرأة بضيعة لبنانية، لكل مزارعة، لكل سيدة بعدها بتحضر المونة بإيديها وبتزرع الأرض وبتحافظ على خيرها.

0: إلي نسمع هالفويس.
1: بونجور مرمورة. هاي فيفيان. نحن على طول على السمع
0: حبيبتي،
1: بس مش على طول بنحكي لنخلي مجال لغيرنا.
0: ايه
1: هلا بدها تقوم لايامي علي يا ميرا. انا ما كثير بحب انا نانسي حجرة،
0: لا
1: بس عم تحضري رولاتي. مهضومة
0: شفتي شو مهضومة. رولا يعني ما بده واحد يحكي عنها، مش معقول شو مهضومة ولذيذة وبيجنن هالمسلسل، كتير حلو. وهي محليته يعني وجودها في الأساس أكيد كل الممثلين والممثلات بيجننوا، بس رولا هيك عندها لمسة مهضومة قريبة من الناس، ما بتحسيها عم تمثل أساسا يعني.

0: مستمعينا بدي يدلكن على أشقر أوبتيك. هلأ مع دخول التلاميذ للمدارس في عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر، عاملين عند أشقر أوبتيك بزوق مكيل، بتدفع بس حق الإزاز والكادر فور فري. ايه الكادر فور فري، انتو بتدفعوا بس حق الازاز وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. أشقر أوبتيك موجودين بيزو مكيل سانتر بريزيدانس. هلا اكيد رح اعطيكم رقمهم اذا بتحبوا تحكوهم، 76-660-330. وبدي قلكن انه عندهم كوليكشن حلوة كتير للشتوية، لونتات بتجنن وبأسعار كمان بتجنن. يلا أشقر أوبتيك بي سانتر بريزيدانس بيزو مكيل، رقمهم 76-660-330.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71-989-989.

0: رجعنا مستمعينا لتقريبا آخر لقائنا لليوم، آخر برنامجنا. عندي شغلة أنا بفكر فيها وشايف الناس حواليه كمان عم بفكروا فيها، موضوع كتير مهم يعني مش بس عن المصاري. اللبناني ما بعرف إذا بتعرفوها هاي الكلمة، يتشبرق. تعرفوا شو يعني يتشبرق؟
1: من الله طلبها لجل عينك يا غلاتي، ناس كلها بحاربها، رجعت الفرحة بحياتي.
0: أكيد بطرس يقبرني بيعرف شو يعني يتشبرق، لأنه أستاذ باللغة العربية يعني فيلسوف. يتشبرق شو يعني؟ يلا شو بكون ما عم تكتبه. أوكي، هاي الكلمة لبنانية، هاي على أصول لبنانية، يعني اللبناني كان يتشبرق يعني يغنش حاله. برافو برافو، حلوة هاي يغنش حاله، والله ما اشت عبالي. هيتا شوف يازو شو عم تقول.
2: ميري بونجور، يتشبرق يعني يسخى حاله.
0: برافو،
2: يعيش.
0: ولك دخلك أنا يا يازو، شو هالجمال هيدا. ايه اللبناني ايه كان يتشبرق، يصرف على حاله، يغنش حاله، يعني يكون معه مصاري، يشوف شغله بتعجبه يقول لا لا حلوه حلوه حلوه بدي اياها بدي اشتريها. انه بفوت على السوبر ماركت كان بده غراضين، لا شو بيطلع حامل غراض، ما بيعرف قد ايه حقهم، بيشوف جاكيت عنده ثلاثه مثلها ولك لا هي لونها غير، خلص بيشتريها، بيشوف تليفون جديد تقولك تليفونك بعده منيح. هيك اللبناني بحب يعيش، بحب يصرف، بحب بيعمل كل شيء. دلع حالك، كنا تجيب أغلى قطعة لحمة، تطلب أحلى أكلة، تشتري غرض بس لأنه فرحك، تغير سيارتك. اليوم اللبناني ما عاد يسأل حاله شو بدي اشتري، صار يسأل شو لازم اشتري، وشو فيني اجل وشو فيني استغني عنه.

نحنا، هيدا نحنا، نمر راسي نمر لساني، تخربت سيستامي كله ومودي ورحت بغيبوبة، هيدا نحنا. برافو الفظيع وائل.

والله يعني الله يساعدنا، والله الله يساعدنا. يعني الناس صارت قبل ما تفوت على ترمبة بنزين تتعبي بنزين تعمل تسعوية خيي. ايه بدها تعمل تسعوية اكيد. حطوا مسابح بسياراتكم وعملوا تسعوية الله يخلصنا ويعملنا عجيبة. ولو ما معقول تحسب حساب البنزين لانه مش معقول. بعدين انا ما عم بفهم، حدا يفسر لنا. بيقولوا ب بدي اسعل جسمي نمل وقلبي ما عاد اتحمل البنزين. لا لا في شيء بالبنزين، ما حدا يقول لي لا. فلان بيقول انه لا، اللي مسؤولين عن البنزين بيقولوا لا لا لا لا ما في شيء بالبنزين، كله نظيف وكله. خيي ليه عم بطير هيك البنزين؟ شو سبيرته هو؟

ليش الواحد صار يحس انه عم بيعبي بنزين وبعد مش كم مشوار بعد مشوارين بيطلع ضو البنزين من بعيد هيك وبيقول لك اشتقت لي 150 بتروح مشوار واحد بتنزل الإبري اثنين يعني بتكون حبيت للنص مثلا تنزل اثنين شو هالقصة انه ما عم نفهم يعني شو عم تشربون الطريق البنزينات هو سبيرتو هو عم يسرقوا بنزين انت ونايم بالليل ما عم بفهم انا ما في قال ما في دليل غش او نوعية البنزين مش منيحة يعني بس من حقنا نسأل انه ليش اليوم عم ندفع مصاري هالقد والبنزين هلا بقول لك مطابق للمواصفات وممتاز طيب في بيعملوا مراقبة أقولكن على البنزين بيعملوا فحوصات دورية في رقابة فعلية على المحطات والعدادات وما بعرف ما بعرف ما حدا يسألني ما عندي جواب امبارح عم بحكي قدام انه هيدا هو الموضوع شو بدنا نحكي يعني عن الكهرباء والفواتير والبنزين ومدري شو قال لي لا بدك تعبي بهاي الطرمبة قلت له ليش شو الفرق قال لي لا لا لا بغير شيء يا خيي اكيد خيو ابن عمه عنده هاي الطرمبة قال لي شو بفهمه هو شو بعرفه يعني انه هاي الطرمبة احسن من هاي

0: مش عم نطلب تعبولنا بنزين، ما انتو عم تاخدوا اصلا فوق التنكي يعني. بدنا نعرف انه الجهات المعنية خليها تعطينا جواب، ما بعرف مين، خليها تعطينا جواب واضح بالأرقام والفحوصات، لأنه بيطلعوا بيقولوا لك لا كل شيء سليم، لا لا لا لا أبدا. طب ليه؟ إنه ما بيكفي إنه نحن نلاحظ يعني هيدا الشيء تفسروا لنا؟ ما في
1: اسكندراني بحر أبيض أصلي يعني ما فهم بالبحور،
2: هو روقان في كل سهرة ولا
0: مدفي. يلا أنت تشوف أراء المستمعين، تشوف شو بيقولوا عن بنتي.
3: صحيح صحيح ميرو، الرصاص عم بيكون عالي والأقطاع عم بيكون واطي كرمال هيك عم بطيروا دغري. يعني أنا سألت صاحب محطة.
0: حلو حلو حلو حلو، يعني صار في شيء حدا وضح لنا شيء. شو هيدا؟
4: بونجور مدام ريس، صباحك صباح المستمعين، إن شاء الله تكون زيارة مقبولة يا شربل. والله هذا البنزين يا مدام ريس يا لبنية مركب بجوانح.
0: ايه
4: مثل المعاش. خلوه هيك. ما بيلحق تعبي إلا بيطير مثل المعاش، تحطيه بجيبك تروح تدفعيهم. ما بيوصل معك على البيت. الله يساعدنا، دولة مسؤولين فاسدين.
0: طيب شو بدنا انه بدنا نمشي بالسياره ونركب هيك مثل ما بتركب البورتوكلي او هول الشنشولي على الجزدين، نركب مضخه على السياره؟ مش طبيعي بقى.
2: هو

0: شفتي غادة؟ طيب كل المستمعين عم بيقولوا لي نفس الشيء، انه غادة عم بتقول كنت فول السيارة ابرم فيها روح على الجبل روح على بيروت، هلأ مشوارين والإبرة بتصير تحت.
1: مظبوط مظبوط مدام ميري، مرة عملوا تجربة على الجديد، مرقوا على كذا ترومبا وأخذوا كذا عينة وبين الفرق باللون وبالكمية كمان.
0: حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو. شفتوا طيب لو في نقل عام، لو في ترينات، لو في مترو، لو في انه كانت الناس ما بتضطر تعبي بنزين، بتضطر تدفع تيكتات، كانوا بيعملوا التيكتات يمكن شي ما بعرف شي 100 دولار تتوصل على بيروت، بس انه ما بعرف يعني ما بعرف ما بعرف. يلا فويس.
2: ايه بونجور بونجور.
0: هاي.
2: صار في نوع جديد من الطيور بلبنان هو اسمه البنزين، هذا نوع جديد ما تعرفت عليه، الدولة عرفتنا عليه هلا.
0: طيب بترجع بتقول منين الناس عم بتجيب تتعبي بنزين؟

0: ميراي، بنوقف على المحطة بنعمل جسمنا وبينربط لساننا وبنفقد عقلنا.
1: يعني وشر البلية ما يضحك، شو بنعمل بنبكي؟
0: يعني أنا كنت روح بس هيك دور السيارة وأدهر الصبح طول مشواري لضل عم بسمعك، هلا صرت صف بشي محل وأقعد أسمعك، ما بقى إلي قلب كزدر.
1: يا ويلي، لا يا زو، هاي كتير مهمة حبيبة قلبي، بتوقفي عجنب تتسمعيني. كنت تقصدري؟ ايه كنا نقصدري كتير اكيد، بس منين عجقت السير؟ وين يعني؟ ما عم فهم، كل الناس راها عشغلة. طيب هول اللي بيقبضوا 500 و600، اللي بيته بجبيل وبدو يروح على المتحف مثلا، هيدا شو بيعمل كل يوم؟
2: شو رأيك قصدو؟
1: نصيف ما بقى أبو الياس، بدي سميه أبو الياس. أكيد نصيف زيتون ودانييلا رحمة اللي بحبهم كتير، صار عندهم ولد اسمه الياس، صار أبو الياس وأم الياس. يا أبو الياس ما بقى فينا، قصدورة ما قصدورة، صار مشي، بدنا نروح مشي.

0: بيي وابني بيتعلم على الدورة.
1: أوكي.
0: الصبح بيي بوصله بالسيارة بصفة حد المدرسة وبرجع بنزل أنا بالباص لأخذ السيارة وجيبه على البيت.
1: يا.
0: توفر بنزين.
1: يا معقولة؟ العالم والله الله يسهل العالم.
2: سعيد ممنوع ما بعرف شو بقى عم ينزلوا لنا انواع طيور جديده، المعاش الطاير، البنزين اللي طاير، شو بدهم غيروا كمان انواع جديده هدول مشان الصيد.
1: ايه مشان ايه طبعا ليك بيغيروا لنا، بيحبوا يغيروا لنا هيك نتسلى اكشن على طول. بدي دل كل المستمعين على مؤسسة الأزة للعدة والخردوات، كل الأسعار عندهم عروض دايمة. وشو بيخطر عبالكن من عدة وخردوات وبويا وعدة للجراجات؟ موجودين بمؤسسة الأزة للمعدات. في لحظة عايزة اللي يعدل أكيد بيستقبل كل المستمعين بفرعه الرئيسي بالمدينة الصناعية، عندهم كمان فرع بسد البوشرية، عندهم على أوتوستراد سن الفيل على الدورة، كمان فرع على جاليري الاتحاد. لما تخطط مؤسسة الأزة للمعدات كل شيء بتلاقوه عنده. 0386-82-22. يلا شربولي قهوة أحلى شيء، كافيه دو برازيل بتروق لكم راسكم. أنا عم بشرب، ما فينا قال ما تدخن خي، الدخان بيضر بالصحة. والله التوتر ما بيضر، التعصيب ما بيضر، بدك تفوت على المستشفى ما بتلاقي حدا يساعدك أو بيرفضوك بالمستشفى، ممنوع تفوت إلا ما تدفع 2,000 و3,000 و4,000 دولار، هيدا ما بيضر. ما قادر تدفع فواتير، هيدا ما بيضر. بتشتغل 24/24، هيدا كمان ما بيضر. ولك بدهم صحتنا، بيهتموا فينا. وين صار قانون التدخين؟ شي بيضحك والله، شي بيضحك. لو جابوا سيرتي وما فيش حد بيفرق معا، بتجيني فكرة بتطقف دقاء. بتأسف إلكون أنه أنا عندي أمل وتفاؤل بهالبلد، بس مش زابطة، يعني مش زابطة.

كثير أوقات أنا بحضر قبل ما أجي على الإذاعة كل يوم بحضر يعني شو بيقولوا المواضيع اللي بدي أحكي عنها، لأنه عندي وقت، عندي ساعتين ونص ثلاث ساعات تقريبا، لذلك بحضر شوي المواضيع اللي بدي أحكيها. شو بيصير معي؟ بيصير معي أنه بيجي على الإذاعة ما بعود بحكي بهول المواضيع، لأنه بحس أنه ما يمكن الناس ما كتير بتهتم، أنه اللي عنده مصيبة ومشكلة وهيك ما بيهتم بفيلسوف قال كلمة ما بعرف شو، أو فلان ربح نوبل للسلام، أو فلان ما قال ترامب نوبل ما إلا معنى لأنه ما أخذ نوبل للسلام، إنه يعني مواضيع هيك شوي فيها سقافة، فيها نقطع الكهرباء. اللي عم يسمعونا أونلاين بعدهم عم يسمعونا.

0: يا حبيبي
1: رشحة الكهرباء. واو واو
0: الحب وكلامه ودخيله قلبك يعني يا حبيبي.
1: بعدنا بننبسط بس تجي الكهرباء. يا عيب الشوم يا عيب الشوم.
0: كفينا وما لا يوم يخلص ولا يوم.
1: كنت عم بقلكن انه هول المواضيع ما كتير بحس انه بيشبهوا الناس، مش لانه الناس ما عندها ثقافة بلبنان، اللبنانية كلهم مثقفين وبيفهموا كل شيء بيجننوا واسكيا والبتكنية، بس يكون الواحد مضغوط ما عنده نفس يسمع هيك شيء، بده يسمع يمكن ايه يسمع شيء خبرية بتضحك ايه، بس بدنا نحكي عن الواقع وهم المواطن وشو عنا مشاكل وهيك شيء.
0: صحة بالشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك لا يوم يخلص
1: ولا يلا صار لازم نفل ونودعكم. بس قبل ما فل بدي قلكم انه اذا عندكم اي شكوى اي ملاحظة اي طلب، اذا بدكم رقم اي معلن او بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي، نحن معكم 24 على 24. ما تترددوا تواصلوا معنا على هيدا الرقم 03. لا لا بتقلي ديدا ما تروحي 03-777-9699. بس ضروري بليز بعتولنا مسج بالواتساب، نحنا بنرجع بنرد عليكم.
0: ألو ألو ألو يا عمري وينك؟ ألو يا شبابي وينك؟ ألو يا الغالي وينك؟
1: يا الله شو معظمي. ألا مين تاركتينا؟ لمين؟ شو بدي أعمل؟ صارت عشرة
0: مش عارف وكري وين.
1: عندي موعد مهم بالرابية بدي أطلع. قدي بدي؟ لأنه ساعة 11 موعدي. بدي ساعة إلي؟ ما بدي ساعة لا أقل. طيب خلينا بدو ينام إلي. يلا يلا مرسي إلي رفقني اليوم دي جي اليدزي وبيرفقني كل يوم، كتير كانوا الأغاني هيك شبابية حلوين بجننوا. مرسي إلي. مرسي لشربيل بعتلنا كمان وطمنا عنهم. كل الشباب والصبايا بيجننوا موجودين بإيطاليا، صلوا لنا عند سنتريتا. وميلينا سالو سبا، إن شاء الله تكوني مرتاحة وإن شاء الله تجي جماعة تجي. أما الثانكس الكبيرة أكيد لمين بدها تكون؟ لمين؟ لا أحلى أحباب أحلى عالم أهضم عالم موجودين بالعالم، هني مستمعي أغاني. يا رب شوفكم بكرة مع نهاية الويك أن تكونوا مرتاحين ومبسوطين كل شيء. خلاص انسوا ما تفكروا شو بدي أعمل. طب شو بتعمل؟ بكرة بيخترعوا لنا حبة بالفارماسي بناخدها ومننسى كل شيء. يلا بكرة بشوفكم، تضلوا بخير. باي باي.

0: Tickets now.
1: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
2: لأول مرة على خشبة مسرح المنوف، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوف أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: حاليا يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: ألو إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بتبقى وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
0: والمقادير كمان مرتين.
1: إيه كلن إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
1: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء.
5: لو زهقانة كلميني قلبك اي حاجه وانت بيدي.
4: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.
6: بس تلك شويه

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
2: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mouri Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th.

0: us now.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوف، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوف أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: رجلين على الطريق.
1: الو اي سيدنا عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة اطوان. صارت ستة.
3: بعدكم نايمين او وعيتوا عم تسمعونا؟
4: اول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على اغاني.
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
3: تسمعوا الاغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
8: احنا شو بتحب شربول، احنا معك للموت.
3: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قدام في هيدا الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
0: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين.
0: إيه كلن إلا زيت غندور، هيدا سبقني، بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مكرر إذا فينا نضل بعد عندي عايز.
0: إيه ماشي الحال الصراحة مش دعاية.
2: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين، يعني صحة صارت صحتين.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
4: ثلاثة أغاني طرب
6: بتمر ساعات بعد الوقت.
4: أربعة أغاني ريترو
7: حبيبي كده وهوا كده.
4: الخميس عيشوا السهر لايف
8: والهوا طاير طاير.
4: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: your tickets now.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
2: يقبرني موديلكم وألوانكم.
3: دخيل صوتك، انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة، انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: انتي عروسة لبنان والله من القلب. هيدا
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: ألو، إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
0: والمقادير كمان مرتين؟
1: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني، بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مدام مكرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
1: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
4: ثلاثة أغاني طرب
6: بتمر ساعات بعد الوقت.
4: الأربعة أغاني ريترو
7: حبيبي كده وهواه كده.
4: الخميس عيشوا السهر لايف
8: والهوا طاير طاير.
4: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

مشهد مسرح المنوف، صبايا بيروت، بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوف أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع

0: now.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني
4: مدينة.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existe.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: Où tu voudras, quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: Allô, hey Sidna. عاطف معك. Hey Sidna. جيت محل ما قلت لي. في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا. لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيبنا، بس أكيد ما عنده صوت.
4: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
5: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
6: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقدي.
7: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
5: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
8: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
5: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
9: طبت الحمام طار الحمام.
5: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
10: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
11: من قلب بيروت.

0: هلو خالص.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك أزور ألف الدنيا والنورة؟
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند.
3: صرت زمن ما خشيتش من وحدك. طلع في
2: قمر الكل ولا عليك قلبي يسألني عليك.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بينكي برامس إن كنت جو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدون معاينات وفحوصات مجانية معرض مسرح نشاطات وألعاب والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص وين وأمتين بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6 البسوا الزهر ولقونا.
2: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: secure tickets now.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزاع المرج عيون وما بزاع العيون
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
2: ما بتزع والله مغير علي،
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي، ولا

0: كليو هو الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطر على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
0: ويكند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الحليب.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حق

0: الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين؟
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
2: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: مرة على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء، حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنطوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

your tickets now. عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بدكم اعلان يصير بنسبه استماع 76%، ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: اجواء الويك اند بتبلش على اغاني اغاني. عيشوا احلى الفايبز مع اغاني ميكس. اجمل الاغاني لتبلشوا الويك اند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: حليب. بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
1: رجلين على الطريق.
2: الو اي سيدنا، عاطف معك. اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
3: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 او بمكتبة انطوان.
4: Les Nuits Nostalgie présentent
5: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
6: صارت ستي
7: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
8: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير واحلى عالم انتم.
9: انا عم بحكيك من امريكا
10: هلا بشرم الشيخ. والله باكيشن بس كل يوم طبيعي مع المادة.
7: ما تستهينوا بهالامور الصغيرة يلي بتعملوها، لانه كل انجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
11: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
12: اكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني
13: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
14: عن جد اشتعنا للبنات.
7: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
15: ولا رح بطل أرقص لي.
16: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتع.

0: الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولوة. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: بيكون عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: بعدني جاي من السويد وصرتيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: ألو إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
0: والمقادير كمان مرتين.
1: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عايز.
1: إيه ماشي الحال، الصراحة مش دعاية.
2: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين، صارت صحتين.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حق

بونجوركم بونجور يا حبيبات قلبي انتو اشتقت لكم قد طمنوني عنكم كيفكم اليوم يلا شدوا الهمة شوي قرب الويك اند وصرنا بنص الشهر كمان يعني كوارث عن جد شوي ومنكون عم ننزل شجرة الميلاد ومنفوت على الأجواء الميلادية. هلأ أنا بدي حدا يفهمني معقول الوقت عم يركض بيها السرعة يعني وين طاروا الأيام يا جماعة وين طاروا الشهور ولا أنا بس حاسة هيك؟

بدي وجه تحية من القلب لكل اللي انضم لنا هلأ وين ما عم تسمعونا بكافة المناطق اللبنانية. بدي أقلكن نورتوني وأهلا وسهلا فيكن. طبعا لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم بدي لكم تتصلوا فينا على 01-322-ألف وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. وكمان تحية من القلب لكل اللي عم يحضرنا من برات لبنان.

شوي هيك أكتر شيء مثلاً أنتوا بتعملوه بتحسوا إنه الوقت عم يركض لدرجة بتتمنوا لو فيكن توقفوا شوي، وبالمقابل شو الشيء اللي بتحسوا إنه الوقت فيه ما بيمشي أبداً؟

قبل ما بلش حلقتي معكم اليوم عيد شخص عزيز كتير كتير على قلبي، شخص تعرفت عليه من سنة بس كأني بعرفها من كتير زمان. نورا، بدي عايدك اليوم وقلك أني بحبك قد الدنيا كلها، وأنه في أشخاص بيفوتوا على حياتنا بوقت قصير بس بيتركوا محل بقلبنا كأنهم موجودين من سنين، وانت من هيدول الاشخاص يا نورا. ان شاء الله هالسنه يا رب تكون حلوه عليك قد قلبك الحلو، وتحملي كل الفرح والحب والنجاح اللي بتستاهليهم، وتحقق لك كل شيء بتتمني. ان شاء الله تضل ضحكتك مزينه البيت، وتضلي تنشري هالطاقه الحلوه وين ما كنتي، وتضل عيونك عم تلمع من الفرح، وقلبك دايما مليان حب وراحه وأكيد راحت بال. بحبك لا تخلص الدنيا نورا. هابي بيرثدي يا حبيبتك.

يعني على قد طلع الاسم على قد هالغنية. بونجور، تحياتنا كمان لإلك إلي، من إلك أهلا وسهلا معنا اليوم. مايكل نورت. بدي أقول لحبيبة قلبي لورا، تسلم لك صاحبة العيد أنت وبامبا مو غسان، وإن شاء الله بتضل نورا فوق راسكم مزينة هالبيت بروحها وقلبها الحلو عقبال المية.

كمان رح يكون معي ضيفة مميزة كتير، رح تكون معي الكاتبة داليا حداد، كاتبة مسلسل بهو الست لميا. رح تكون معنا بعد أول بريك، بركي منقدر أو أنتو مستمعينا تقدروا تسحبوا منا قصص هيك نعرفهم عن المسلسل وعن شو رح يصير بباقي الحلقات.

0: بلش مع واتسابيتكم ومن عبد الله الكوراني رولاتي يا شمعة حياتي يا احلى شيء بالحكايه كلها. الحلقه السابعه من بهو الست لميا عم بتخليني حس انه تعلقي بالمسلسل عم يكبر حلقه ورا حلقه، وكل مره بكتشف انه الست لميا بعدها قادره تفاجئني اكثر، وحلو كيف عم نعيش تفاصيل الحكايه. بس الاحلى بالنسبه لي اني عم شوفك عم تعطي الشخصيه من روحك وحضورك، وعم بتخليني استنى كل ظهور لك بشغف اكبر من اللي قبله. وبدي اليوم رحب من كل قلبي بالكاتبة المذهلة والرائعة داليا حداد، أهلا وسهلا فيك ببرنامج ولعانة. أكيد حضر لها أسئلتك كمان يا عبدالله لحتى وقتها تصير معي نقدر نسألها إياهن. رانيا
1: بونسوار رولا
0: بونسوار،
1: عن جد عن جد سوبر رائع بهو الست لميا، كتير كتير كتير حلو، يعطيك العافية بس كتير مهضوم.
0: حبيبة قلبي يا رانيا شكرا لإلك، خي بسطوني بسطوني انه حابينه.
2: لا في يسعد لي مساك ومسا الجميع.
0: يسعد لي مساك.
2: كيف راحت الشهور؟ قام قلك والايام 27 في انتخابات باسرائيل، يمكن تقول عن لبنان، الوضع بين السعودية واليمن، الوضع بين امريكا وايران، عايشين هيك مقضين ايامنا هيك ناطرين
0: الفرج،
2: ناطرين بعشرة وناطرين بخمسة وناطرين بسبعة وناطرين بشهر سبعة في حرب، عايشين حياتنا هيك. هيك مرقت السنة وما حسينا فيها.
0: عن جد معك حق 100%، قاعدين ما في إلا ناطرين الفرج.
3: هاي رولتي إن شاء الله كله تمام يا عمي. المالح يعني قعدنا كان معك من المسلسل الحمد لله على السلامة للست لميا، أنا متعلق بس لا يعني عرفنا وقع صراحة طن. يعني نبلش عشان كتير قوي يا لول. يلا يسعدني من ساكر رولتي وست لميا، نحن عسى مع ماتش لاب
0: ماتش لاب يا مجدليني.
3: لا رولتي معك الحال أيام مش معقول، هديك يوم كنا بقدار والمصايب والحروب وهيك، وهلا استنى مثل تفضلتي على دواب الميلاد، يعني فعلا الوقت شيء رهيب،
0: الوقت عم يركض ركض. إلي
4: بونسوار رولا،
0: سعد مساكي يا إلي، سعد لي
4: والله يا رولا. عمرنا عم يروح، حياتنا عم تروح، بدنا نفتش على الأيام اللي عم تمرق، ما كل شيء عم يروح، زهق ملل، نفسية تعبانة، بدك يا رولا ما حدا مبسوط، وقتنا عم يروح كله، عمرنا عم يروح ما عم نحس،
0: كله ركض بركض. معك حق، بالويك اند بيطير الوقت زيزا عم بتقلي.
5: والله يا رولا جد تشغل بدني شو هالحكي الحلو للورا، بكفي انت صار لك سنة بتعرفيها، نحنا كأنه منعرفها من وقت اللي تعرفنا عليكي، ما بتصدق كأنه ما اجى ببالنا انه لورا شخص جديد على الإذاعة، بكفي تهذيبة لما راح جوزة يجيب البطاقة تنحضر عبير نعم، شوف التهذيب تقول له وين النجوطة، شوفي على التليفون شو بتقلي كرمال خيي، بتقلي شو بتعوزي احنا حدك، عن جد عقبال المية، ويا رب يا رب يا رب دل هيك بصحتها وبالتوفيق، ودلكم مجموعين، ولورا حبيبة الكل، وعقبال المية يا لورا حبيبة قلبي
0: يا نجوتي يا نجوتي. هلأ كل الكلام اللي حكيته كمان بينطبق على لورا، بس أنا عم عيد إما للورا اسمها نورا. لورا عيدة قبل عيدة بيومين بأيلول وعيدنا مع بعض، ولكن محبتك هيدي كبيرة لأنه لورا بتستاهل نفس الكلام اللي حكيناه عن أمها نورا.
6: نورا لا كيفك اليوم؟
0: سبا
6: الشغل اللي نحن ما بدنا إياها تمرق بسرعة وما منحب تمرق، هي المسلسل اللي أنت عم تعمليه كتير حلو مهضوم، 30 حلقة قليلة علينا، بدنا أكتر، وانت كتير مهضومة في المسلسل، مشان هيك انت وكل اللي بيمثلوا كل واحد عطي دوره ومعبى المسلسل عن جد.
0: مرسي لك يا بول، حلوة هاي حلوة
7: رولات. وردي هاي
0: هاي.
7: أنا بتمنى يوقف الوقت من الخمسة للستة ونص لنضل نسمع كل الوقت.
0: يا الله.
7: شغلة تانية بدي رد على الست اللي من تونس امبارح كانت هي عم تقول انه هي من المواصفات اللي انا البنت اللي انا بحبها.
0: ايه.
7: اول شيء بقول لها انا جام بيان تونس وانا بشرفني انه هي تكون الست. اي لاف تونس برشا برشا. وان شاء الله حلقة حلوة.
0: ثانك يو يا انيس. ايوه الغراميات الغراميات علنا.
8: رولاتي يا عيوني يسعد لي مساكي يا
0: رب.
8: هابي بيرثدي للورا عقبال 100 يا رب وكل سنة وهي بألف خير ونحن من خلالك يا رولا تعرفنا على أحلى لورا بالدنيا إن شاء الله. إذا مش مجوزة تلاقي جقل مثل آمين.
0: آمين يا رب.
8: يلا عقبال 100 للورا. هذا الفويس للورا.
0: حبيبي يا أبو عمر هو عيد ميلادها لا أم على لورا ولكن يلا هابي بيرثدي مرة تانية لألك لورا. غسان
9: عافية. مرسي مرسي كتير كتير. كلك زو على المعايدة الحلوة لمدام ستي نورا. كلك زو وإن شاء الله تضل بصحتك. هلا بالنسبة للمسلسل تبعك إذا بقلك ما بتصدق عم بحضره على السبعة إلا ربع وعم بحضره لما يرجعوا يعدوا وعم بحضره بنص الليل ولا أجمل ولا أحلى. هلا إن شاء الله يا رب هلا تعملوا لنا هيك كم جزء كمان وراه هيك لنتسلى شوي نخلص من هالكآبة بهالبلد ومن هالنا هيك نتسلى شوي نضحك شوي بالمسلسل الحلو.
0: حبيبي يا غسان والله
9: يديمك ويطول بعمرك
0: يا حبيب قلبي وانت كمان ويخلي لك هالعيلة البتجنن.
10: لك يسعد لي قلبك ويسلم لي قلبك وكاركتيرك وموديلك وشكلك. لك عن جد نحن نشتاق لك على طول يا يا أمر.
0: مرسي.
10: معك محمد.
0: أهلين يا محمد. يا محمد نورتني. رولا شمية معك. شكلك نسيت اسمي.
11: هاي بونجور لاتي.
0: هلو يا برهوم.
11: لك وللجميع يلي معك. وعقبال المية لأم لورا. ونحن على السمع.
0: ولك الكل الكل عم بعيدك يا نورا.
5: يعني خليه لأمة للورا شوية تربين غير شكل طولنا بعمره وعبال المية أكيد.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا ياي طاير عقلة من الفرح هلأ بتكون عم تسمعنا نورا كمان عم نسمع غادة. هاي غدغودة
12: كيفك يا رولا؟ بتقنيني بتقنيني.
0: أنا كمان
12: يا رولا جوزي عم بدقلي من الشغل عجل حط الام تي في رولا على التلفزيون. قلت له يا عمي شو بال ما هي كل يوم محضره. قال لي فكرتك مش عارف. تخيل كيف مش عارف ما احنا اول عالم نعرف. ما رولا بتخبرنا كل شيء وبتخبرنا شو عم تعمل ومنخبره عنك ومنخبره. قال لي شو بدك مخبره كل شيء. صار يضحك قال لي شو هلا عشيه بعدوها ايه بقى باردون كل المرضى فوق حطوا الانتزاع بيحضروك امبارح.
0: يا الله
12: الله يرضى تشيل الهم عن القلب
0: حبيبة قلبي
12: ومبسوط عم يضحك. يا العبال شايف نحن نعرف كل شيء عنك. يلا حلقة حلوة احنا معك على السمع حبيبتي.
0: حبيبتي يا غدغودة
12: لاتي كنا بعتين الفوز للورا لأمة للورا
0: لأمة للورا
12: يا رب وطول بعمرها وخلي لها العيلة وهاللورا الحنون المحبة
0: وبام بام
12: وشو لو وتضل فوق راسهم يا رب بنقول لها هابي بيرثدي كمان.
0: حبيبة قلبي يا مزوقين انتو يا مزوقين بتجننوا بتجننوا ما في منكن.
13: فارورة خوش فارورة انا عم بحضر الساعة 6 الصبح روعة بعشية كمان بحضر مسلسل روعة وانت طالعة فيه بتعقدي
0: حبيب قلبي
13: والوانك كلك على بعضك عمر كل الممثلين معكم بجنن
0: حبيب قلبي
13: انت وجه الصحارة.
0: يا الله حبيب قلبي يا توني الله يخلي لي اياك يا رب يا قلبي انت وان شاء الله يا رب ما بتشوف شيء وحش.
3: رولاتي انا بحب عيد ست نورة كمان بدي اقول لها ميرسي كتير لانه جابتنا حدا مثل لورا على الحياة
0: طبعا
3: وكنت احب وتحية لهالعيلة الكريمة عن جد التحية لهم.
0: شكرا كتير لك مجدليني وهلأ صار وقت اني استضيف ضيفتي المميزة الكاتبة داليا حداد ولكن رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا لليوم ومنرجع من بعدها منستضيف ضيفتي.
14: رجلين على الطريق.
15: ألو إيه سيدنا عاطف معك. إيه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا بس أكيد ما عنده صوت.
16: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
17: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
18: Nostalgie présente.
19: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
18: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
19: On ira où tu voudras quand tu voudras.
18: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.

0: مستمعينا، ومثل ما قلت لكم رح نخصص كتير من برنامج والعانة لنحكي عن مسلسل بهو الست لميا، ونغوص أكتر بتفاصيله ونتعرف على القصص يلي صارت وراء الكواليس. وكرمال نعرف أكتر عن هالمسلسل الحلو وعن كيف انكتب هالنص اللي عم بتتابعوا، أكيد ما فينا إلا ما نستضيف حبيبة قلبي طبعا ضيفتي المميزة الكاتبة الرائعة داليا حداد يلي ورا هالعمل اللي بيطير العقل. أهلا وسهلا فيك يا داليا، نورتي أغاني أغاني وبرنامج والعاني.
1: Thank you بوجودكم، بوجودك أنت الست لميا ما في مطرح لحدا ما بقى في مطرح لحدا دي والعاني
0: والعاني
1: والعاني
0: إن شاء الله فعلا داليا إذا بتسمعي مستمعي برنامج والعاني كل يوم كل يوم كل يوم بس افتتح الحلقة على الساعة 5 كل المساجات عم بتكون على حلقة مبارح على حلقة قبل بنهار طاير عقلهم فيها مبسوطين كتير فيها. رح نغوص أكتر نحن بحديثنا، وأكيد بدي أقول لكل المستمعين اللي عم يسمعونا من لبنان من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني، لكل اللي حابين يسألوا حيلا سؤال عن بهو الست لميا مع الكاتبة داليا حداد فيكم تبعتولنا على 7198-9989. بهو الست لميا أكيد ما فينا إلا ما نبلش نحكي عن هيدا المسلسل. خلينا نبلش بالأول، كيف إجت الفكرة داليا؟
1: بصراحة الفكرة ما كانت جديدة بالنسبة لألي، بس ضلت فكرة لبال ما صارت سيناريو. كنت حابة على طول من بعد اخترب الحي، إذا بنتذكره كلنا سوا، كان ضل يجي على راسي إنه ليش ما بعمل شيء خصو بي يكون شيء لايت كوميدي وبنفس الوقت في قصص،
0: نعم
1: في خبريات، وهيدي الخبريات وين بدها تدور؟ ببهو الست لميا. فهيك بلشت الفكرة انه نعمل شيء يكون خفيف، ومن بعدها صارت تزيد الافكار، صارت تجي فكرة بعد فكرة. حبيت لو كان كوميدي جسد الحقيقة والواقع ويكون في مسج من وراء كل شخصية انكتبت واخترتها.
0: لحقلك شغلة داليا، الناس اشتاقت انها تحضر شيء بيشبهها، هاي أول شغلة، بيور لبناني صحيح. وفوق هيدا وكله يتضحكوا، اشتاقوا ينبسطوا يتضحكوا، يعني ما بيقدي الحياة اللي عم نعيشها نحن كلبنانية، كمان بدهم هن وعم يحضروا شيء ما ييأسوا، عرفتي؟ فهيدا الشيء اللي قدرتي وصلتي لهم إياه بكتابتك لهالقصة الحلوة. شو أول شغلة خطرت على بالك بأول كتابة القصة؟
1: بأول كتابة القصة أول شغلة خطرت على بالي المرأة القوية، المرأة القوية اللي قادرة تدير مهنة بزنس وتكون أتحالة وبنفس الوقت تكون قادرة تحل مشاكل الكل، لأنه طبعا بهيك مطرح بدأ تتعرض لكتير مشاكل وزبونات، شي بينطق شي ما بينطق،
0: شي بروس شي بلا روس
1: شي بلا روس مثل برونتو مثلا وموظفين كمان. سو كان بدي شوف هيدي المرأة القوية اللي أتحالها اللي قدرت تبني حالها بحالها وبنفس الوقت اللي عندها عاطفة، بس كأنه هيدي العاطفة كبتتها لأنه مجبورة تكون قوية، إذا ما كانت قوية مين بدو يدير محلها هيدي الورثة اللي ورثتها من أهلها.
0: صحيح. شو كان أصعب شيء بمرحلة كتابة المسلسل بناء على الشخصيات الحبكة أو ربط كل الأحداث ببعضها؟
1: أصعب شيء كان أول شغلة أنا الكوميدي بالنسبة لإلي متعة
0: متعة
1: يعني حتى بوصل بيسألوني أنت هيك بالحياة يعني هيدا الحوار
0: بس للمستمعين وللمشاهدين انه ايه داليا هيك بالحياة يعني بس نشوفها وراء الكواليس بتكون هيك نفس الشيء.
1: هيدي كلمة البابا والماما من يومين كانوا عم بيحكوني غش ضحك على شغلة قلتيها، قالت له ما هو لنهفات داليا
0: ما هو الاخبار لداليا ما ممكن
1: الانسان اذا ما عنده هيدي الروح المرحة ما بيقدر يعطي، يعني بده يكون عندك ان بو دو تو بالكتابه. صحيح. عندك المام ما بتكفي انه بس الموهبه لحالها، اذا ما كان في تجارب بالحياه، اذا ما كنت مش ضروري اقطع انا بقصص لحتى اني اكتبها، بس هالصندوق المخبى جواتي من معلومات من النهار اللي خلقت لهلا كله بده يطلع، وبيطلع اثناء الكتابه. يعني نحن اوقات بنقول بعرف هاي الشغله بس ناسي من وين، انا ببينوا معي بالكتابه. يمكن في اشياء ما بقولها بس لاني سمعتها مخزنه عندي بتطلع معي بالكتابه. كان اصعب شيء لنرجع للسؤال، كان اصعب شيء عندي انه حتى لو كوميدي ما بقبل ما وصل مسج
0: 100%.
1: هيدا الشيء اللي كنت على طول انتبه له، لانه انا عم بكتب كوميدي بكره النهفات، ما هن افكار عم بينكبوا ونهفه ورا نهفه ممكن يضيع
0: المضمون اللي انت بدك توصلي
1: الشيء الاساسي اللي انا بدي وصله. فكان هيدا على طول همي انه من ورا كل شخصيه او من ورا كل مشهد يكون عندي مسج انا عم بوصله.
0: نعم. طب قديش انت بتعرفي قديه الكوميدي صعب وكتابة الكوميدي صعب، ومش مش اذا قعدنا بالبيت ضحكنا عائلتنا او اصحابنا، يعني نحن بنقدر انه نضحك. صح. على التلفزيون. ف كيف قدرتي بالطريقة اللي كتبت فيها المسلسل ما تكون مفتعلة النكتة، ما تكون مبتذلة، يعني اتكلتي على الأشخاص؟ هلا بعدين بتخبري عني، اتكلتي على الأشخاص
1: بتفيني براكتس كملتيها
0: بتركزي على الأشخاص اللي عم بيقدوا هيدا الشيء وبتعطيهم مجالهم، أو بتحكميهم بالهيدا التام ما يكون، لأنه هي شعرة بين الهضامة وبين الجلاقة.
1: صح. عادة الكاتب وقت يكون عم بيشتغل على ناس ما بيكون عارف أي شخصية بدها تاخد هيدا الدور، بس الممثل القوي هو اللي بيقدر يفوت يفوت على خياله للكاتب ويجسد هيدا الشخصية. وبقلك شغلة، حتى يعني أنا وقت أكون عم بحضر، نعطي اكزامبل، وقت أكون عم تعطي مشهد لدرجة بشك أنه أنا اللي كتبته.
0: أوكي.
1: فهون بدي ننتبه لشغلة، انه ممكن انا اكتب بس يمكن اللي انت عم بتقوليه احلى واجمل واهضم بكتير اذا انا قلته، لانه انا ماني ممثلة، انا كاتبة، انا زتيت افكاري، انما الممثل هو اللي يا بيطلع مهضوم يا بيطلع سخيف.
0: 100%.
1: لانه حتى وكنت اقول على طول انه بالكوميدي في اشياء كل شخصية إلى هضمتها، إلى نهفتها، إلى طريقتها، إلى أسلوبها بطرح الكوميدي. فهون الأهم من الكتابة إنه هيدي الشخصية تفهم مظبوط مضمون الكتابة وتقدر تجسدها بطريقة كوميدية توصل النهفة، ومش خليني أقول الكميخة أو السقالة أوقات بتطلع.
0: 100%. وهذا سبب أساسي لعدم نجاح بعض الممثلين 100%. لما بدو يقدوا الكوميديا. 100%. لنحكي عن لميا. أنا عرفت أول ما نذكر اسمي أني رح كون ببهوسة لميا كان قلبك طاير من الفرح.
1: مصبوط.
0: خبرينا شوي كيف مصبوط. كيف صارت وكيف شفتي أداء لميا بالكتيبة اللي أنت كتبتيها بالكاركتير اللي أنت شفتي؟ صارت تزيد لما شفتي مشاهد ومشهد ورا مشهد، خبرينا.
1: غرام. غرام. لميا وقت كتبتها عن جد ما عم بحكي لأحكي، بس يمكن ببين من وجهي أنه وقت كتبت لميا ما كنت متوقعة انه رح يطلع اجمل بمليون مره من ما انا كتبت.
0: يا الله. هاي
1: رولا ما بعرف شو ضفتي لهيدا الدور. لا شك اصلا انه الكل مشتاق لك بادوار كوميديه تمثيليه. كنت عارفه انه هيدا الدور ما رح يلبق غير لرولا، لانه قادره تعطي هيدا النفس، وهي شخصيه لميا شخصيه منا هينه ابدا، يعني بتفصل
0: 100%
1: بين شي عم بتصرخ، شي بتروق، شي بدها توصل المسحه، بدها توصل البوكس، بدها توصل الغضب. يعني هي دامجه كل الشخصيات بشخصية واحدة. فأبدا منه هين الدور. وقت عرفت فعلا أنه أنت عن جد ريحتيني، وقت شفت يعني أكتر ما أنه كنت مرتاحة خلاص.

0: بتنغم هي مغرومة أصلا. ايه
1: بتنغرم بحدا بعلاقة بش هي هي دايما مغرومة هالحوطة.
0: ايه ايه هي هي مش مش مسادة بدها تتجوز
1: يعني هي أبو شادي الزهايمر
0: والهيدا راضين فيه.
1: أوكي لنحكي عن كاركتر أبو شادي.
0: كاركتر أبو شادي وقتها بدي أختار كنت حدا بوج لاميا ولأنه عم نشتغل كوميدي طبعاً بعيداً عن أي تنمر لمرض الألزهايمر لأنه منه سهل
1: طبعاً
0: أبداً
1: طبعاً.
0: بس أخذته بطريقة كوميدية أنه يكون هو صاحب الدكانة وهي لأنه معودة هول ولاد الحي يعني وقت حبته ما كان عنده ألزهايمر وهي بتقوله
1: ايه.
0: أنه أكيد مش صحيح الكوميدي فيها شوية إكستريميتي بس مش لدرجة أنه لم تجي تحب أبو شادي بس هي تعودت عليه لأبو شادي عاشت معه ربيت معه من أول ما فتحوا هالأوتيل ومن هو أول ما كان موجود كانت هي موجودة لميا وكان أبو شادي موجود ثابت لسوء حظها لأنه تأتيها سمات البدن من حيث
1: من حيث لا أدري
0: لا تدري
1: والله بيخلق لي جديد وأنا ببتلي
0: وهي بتبتلي ايه فاخترت انه يكون عنده شيء كمان كاركتير مهضوم انه ألزهايمر
1: اها
0: وتناولته بطريقة كتير سلسة يعني اوقات بيتذكر اوقات بينسى ليش لانه وقت بدي يتذكر بده يصلح امر وقتها بده ينسى بده يخرب شيء
1: 100% فهو بيمبون العلاج اللي ايه عملتيه
0: هيدي البيمبون اللي لعبتها انا مع ابو شادي وشي اللي صار امبارح بالحلقه يعني خرب الدنيا بيرجع بلا شعوري بدون ما ينتبه بيرجع بيصلح الامور
1: 100% سو
0: هيدي لعبه الكوميدي هون نقدر نزت بيمبون
1: صح
0: لا حتى ما تأذينا الصورة تبع هيدي الشخصية
1: 100%
0: حتى لميا شو بشوفها بتصرخ بعدين بشوفها كتير حنونة بشوفها كتير رايقة بشوفها عم بتحل مشاكل بشوفها جننوها بشوفها بدها تطلع من تيابها بدها تضربون بدها برجع بشوفها لا حدا عطوف
1: ايه
0: سو هيدي لعبة الكوميدي انك عطول تعطي التناقض ليتبين جمال الشخصية
1: 100% رح نسمع هيك بس بعض من الفويسات داليا إليك شكر كبير من القلب لأنك اخترت شمعة حياتي رولا شمية لتجسيد شخصية الست لميا الساحرة والمذهلة يمكن ما بتتخيل قديش هالأخبار هالاختيار فرحني وقديش حلو بالنسبة إلي شوف رولاتي بهذا الدور عم تعطينا من هضمتها وحضورها وإحساسها وعم بتخلي الشخصية إلى نكهة خاصة بتشبهها بدنا نقول لك يعطيك ألف ألف عافية وشكرا لك كمان رح نسمع من زيزا
2: بونجور مدام رولا أنا اسمي بيو
1: بيو
2: أمي دقت لي بوستك وأنا بوستك كتير كتير
1: كتير
2: وكتير وكتير وحكيتك بس أنت ما رديت علي لأنك كنت عم تشتغلي
1: يا تقبرني كنت عم بشتغل ايه حبيبي انا بحبها كتير يا بيو وقلت لها للماما انه تبوس لي اياك كتير كتير كتير رح نسمع جاني
3: هاي رولا
1: هلو جاني
3: كيفك
1: نيحة
3: اشتقين عليكي بدي اقول هابي بيرث لنورا لا اما ما بعرف
1: لا اما
3: اما ما كمان يور ما بعرف شو على كل حال هابي بيرثدي لألا بدي انت قد ما بتحكي عن نورا صرنا نعرفها بدون ما نعرف شخصيا
1: نعم
3: باللي يعني كثير نتمنى لكل شيء اللي بدها عم تتمنى تتحقق في حياتها واهم من اي شيء صحة
1: طبعا
3: راحة البال اللي ما بتتقدر بالثمن ابدا
1: اكيد
3: وبدنا كمان لوطننا الاستقرار والسلام لوطننا الحبيب لبنان بالنسبه للمسلسل
1: اسم
3: الله عليكم اسم الله اولا بدي بارك الكاتبه مبروك بدي قلنا الكتب كتير حلو
0: بعدين
3: ست لميا انت بهالمسلسل يعني عم تعطي دور اسم الله شو ما بدي اقول قليل انت عم بتغطي على كل دور عم تاخديها اسم الله كلهم عم يلعبوا منيح
1: بس
3: انت بنتك الهبلة انه عم تقولي هبلة اسم الله كمان عم تلعب دور كتير منيح واللي بده يختبها بيلعبها كمان هودي كتير حلوين بيعقدوا اسم الله عليكم
1: شكرا لك
3: دايما بتمنى لكم نجاح وتألق دائم لكم
1: شكرا يا جاني
3: نحن كتير منقدر هيك مسلسلات خلي ورا المسلسلات

0: دائما يكفوا هيك شيء، لان احنا بحاجه لهيك مسلسلات. اوكي باي، بنحبك كثير، كل المستمعين بيحبوك يا رولا، نيالك نيال قلبك، الله يحفظك
1: حبيبه قلبي يا جاني. شكرا كثير لك، كثير حابينه للمسلسل، كثير متعلقين فيه مثل ما قلت لك، انه كل الوقت عم بيضلهم هيك يفوتوا بتفاصيله، يعني حتى كأنه بتحسي انه كأنهم هن كاتبينه. رح نسمع ابو عمر.
2: رولاتي بونسوار اجين.
1: بونسوار.
2: بدي اسال مدام داليا، اول شيء بقول لها مبروك على نجاح المسلسل.
3: ميرسي بعمرك.
2: برافو عليكم، عرفتوا تنقوا الوقت الصح لان تنزلوا شيء لايت كوميدي، لانه كان الشعب كثير محتاج.
3: صحيح.
2: من بعد ما 10 سنين مسلسلات نكد
3: ووجع قلب
2: واخبار ودعارة سوري بهالكلمة وتجارة مخدرات يعني كان قلبنا من الحامض لاوي، اجى شيء فرحنا. بس سؤالي لك، كيف اجت عراسكن رولا تكون هي اول شيء بالبقلة البطولة، انه تكون هي الشخصية للست لميا؟
1: اوه ايوه يا ابو عمر،
3: اول شيء بنوجه تحية لاستاذ مروان حداد
1: طبعاً،
3: اللي هو المنتج منتج العمل، ومنوجه تحية كمان للمخرج
1: مكرم
3: الرئيس كمان. كنا نحن بصراحة عم نشتغل ورشة عمل، يعني هيدا العمل ما كان بس كاتبة عم تكتبه، كان للكتابة إضافة كتير كبيرة من أستاذ مروان حداد، كنا عم نتشارك بكل تفصيلة وبكل شاردة واردة. يمكن أنا بقول عقلين أحلى من عقل واحد
1: طبعاً،
3: وثلاثة أحلى من اثنين.
1: صحيح.
3: فكيف إذا هول الثلاثة هن أساس العمل قبل ما يخلق؟ كرمال هيك كان كل شيء عم بيصير كان بالاتفاق مع أستاذ مروان حداد، وأستاذ مروان حداد غني عن التعريف بأنه صانع نجوم.
1: طبعا قلت لهم أنه كل النجوم اللي عم نشوفهم هلا
3: كلهم هيدي الجملة يمكن ما بتعطي حقه، لأنه النجوم اللي طالعة كلها كان هو الأساس باكتشافها.
1: صحيح.
3: فطرح شخصية لميا أنه يختار رولا هو كان الأستاذ مروان حداد، وكلنا طار عقلنا بهذا الموضوع ومن دون أي منازع يعني. فهيدا الرد على سؤالك، لأنه مثل ما قلت بأول الحديث، الشخصية المكتوبة يعني سبحان الله أوقات بتركب دغري فت على القد، هيدي هي يعني خلص بتتخيلي شخصية، بينذكر اسم بتقولي ايه خلص هيدا هو،
1: بتحسي انه الشخصية ركبت على هيدا الاسم.
3: هيك صار فعلا.
1: بدنا نتشكره للأستاذ مروان حداد، على كل حال هيدا تاني عمل انا بشتغل انا وياه، وان شاء الله ما بيكون
3: الاخير
1: باذن الله.
3: ان شاء الله الله يطول بعمره لحتى يعملنا مسلسلات لبنانية من النوع السهل الممتنع.
1: صحيح.
3: انا بقول هول الاعمال عن جد من النوع السهل الممتنع، لانه كلنا صرنا رايحين على عالم الصورة، عالم التكنولوجيا، عالم الاي اي، عالم بطل يأثر الكونتنت.
1: هيدا اللي قلت لك انه عم نشوف قصص ما بتشبهنا.
3: ما بتشبهنا. انا كل ما التقى حتى بجيران، يعني انا قاعدة 14 طابق يعني 28 شقة،
1: يا عين
3: كلهم بيقولوا لي نحن منحب المسلسلات اللبنانية لأنه عن جد بيشبهونا.
1: Exactly.
3: نحن بدنا هيك شيء ننبسط فيه لبناني بيور
1: 100%.
3: شو حلو هيدا الشيء. أوكي طلعت هبة البان أراب وهالإنتاجات الضخمة
1: طبعاً عنهم أكتر،
3: بس بيرجع هيدا الحنين
1: طبعاً، لأنه أنت عم
3: بتحب اللبنانية
1: بالآخر، بدك تعيشي قصة بتشبهك. كيف كيف الأشياء هلأ بدي أحكيكي عن قصص المعربة، ولكن مضطرين نتوقف مع بريك كتير صغير، رح نرجع نتابع من بعدها حلقتنا.
4: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
5: ألو إيه، مين معنا؟
6: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
5: بالطبخ؟
6: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
5: والمقادير كمان مرتين.
6: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
5: مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عيط.
6: إيه ماشي الحال الصراحة، مش دعاية.
7: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين. صحة صارت صحتين،
8: صارت صحتين. قبل الشتوية والبرد الدفا واصل. اللي عندك مع ميزود دفع بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفع ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفع واصل لعندك.

0: رح نكفي أنا وياكم مستمعينا أكيد مع الكاتبة داليا حداد ومسلسل بهو الست لميا. قدي مبسوطة فيك تعرفي اشتقت لك؟
1: أنا بالأكتر لأنه اشتقت لك. أنا شوفك على التليفون بحس بدي أركض أعطي وبهوسي قل لك تانك يو
0: حبيبة قلبي. كمان من مصر بونسوار رورو بونسوار لداليا، بهنيكم على المسلسل السوبر حلو لذيذ لذيذ بيدخل القلب عن جد. نحن بحاجة لهيك مسلسلات كوميدية لأنه زهقونا نكد، يا ريت بيكون في أجزاء منه. أنتو ذكرتونا بأقوى مسلسلات لبنانية كنا نعشقها ومنهم الدنيا هيك.
1: شو حلو
0: حلو كتير لأنه الناس اشتاقت. وهلأ عرفت كمان أنه نزل على أبليكيشن مهمة كتير اي بي تي في المسلسل، ف اي بي تي في بيحضروها بكل العالم لأنه بيحطوا عليها مسلسلات أكتر من ما بيحطوا على شاهد. سو هيدا الشغلة كتير كتير مهمة. داليا رح كفي معك، اكيد رح ارجع اسمع فويساتكم، واللي حابب يسال شيء لداليا كمان بيقدر يبعث لنا على 7198-9989. قديش داليا بياخد منك كتابه مسلسل من هيدا النوع؟ وهل بتكوني عارفه الفينال تبعيته الختمه تبعيته من قبل، ولا انت وفايتي بالقصه بتطلع معك الفينال؟
1: بالنسبة لأدي بتاخد معي وقت حسب ما كل مسلسل، حسب نوع كل مسلسل. شيء الكوميدي لأنه برجع بقلك من الأنواع اللي أنا كتير بستمتع بكتابتها، فكأنه بهرب من الواقع لأتسلى فيه، فبعطيه وقت أكتر بكتير من من الواقع. كرمال هيك ما بصراحة عن جد هيدي الموهبة ما بعرف كيف ما إلا طقوسها.
0: من حظنا من حظنا.
1: إيه نشكر الله إنه أنا.
0: لأنه قليل كتير الكتاب اللي بيكتبوا كوميدي.
1: 100%. هلا أنا برأيي الكاتب كاتب اللي عنده موهبة الكتابة قادر يكتب أي نوع كان، حتى لو ما كان هو بالحياة العادية مريح. هيدا أنا تعلمتها من بعد ما أخذت كوتشنج NLP، لأنه نحن صناديق ومثل ما قلت بأول هيدا عم نسمع. يعني كل شيء عم نسمع عم بيتخبى عنا،
0: عم بيتخزن. نقول
1: صحيح. ايه وهيدي التلاميذه يعني اللي بعلمهم بدورات السيناريو اللي عطيتها كلهم اول شيء لا مدام نحن مستحيل ما بنعرف نكتب كوميدي، ويكون تحدي بيني وبينهم، واخر شيء يطلعوا عم بيكتبوا كوميدي احلى مني. فهيدا الشيء بس بدك تعرفي كيف تطلعيه من حالك،
0: كيف تصيغي كمان. ايه مزبوط.
1: وقت يطلع، لانه لو برجع بقول ما عم نسمع، نحن عايشين بمجتمع بين العالم، يمكن قريب لنا كتير مهضوم بيضحكنا، ما هيدول فاتوا هول معلومات كلها
0: صح.
1: على الورق بدهم يطلعوا. فالكوميدي ما بياخد معي كتير وقت لأنه بستمتع كتير بكتابته. أكتر بياخد معي مواضيع اللي فيها غموض وإثارة، هيدا الأنواع لأنها بتبقى كتير دقيقة. صحيح. عطول بدي أرجع راجع لحتى ما أفلت الحبكة. هيديك بتاخد أكتر معي. بالنسبة للنهاية حسب، أوقات بكتب ساينوبسس ملخص من أوله لآخره، أنا وعم بكتب
0: بتغير معك
1: بتغير معي. سو ما في شيء
0: رولز
1: بالكتابة. ايه وكل كاتب عنده روحه وعنده نفسه وعنده خياله وعنده قصصه واخباره. صح. فكرمال هيك منختلف. مثلا قد بعلم انا تلاميذ بصيروا يقولوا لي عم تعطيهم سر المهنه، اي مهنه ما عم بعطيهم خيالي، انا عم بعطيهم التكنيك.
0: 100%.
1: بس كل انسان عنده خيال
0: 100%.
1: فما رح لا انت تنافسيني ولا انا نافسك، بس انت عندك اسلوبك بالكتابه وانا عندي اسلوبي بالكتابه.
0: صحيح. طب داليا بالشخصيات، انت مرات بتاخدي شخصيه موجوده بالريل لايف بالحياه الحقيقيه، ولا كلهم من صنع الخيال؟
1: ما في شيء اسمه من صنع الخيال، كله واعي. لانه هي شو هي الدراما؟ هي قصه مصوره. شو هي القصه؟ القصه حقيقيه واقع. والا ما بيصدقك المشاهد. قديش فيك تكوني قريبه للمشاهد ولعقله على قديش انت بتنجحي. كل ما كنت بعيده يعني بقصص خياليه بصير يقول هيدا شو عم تحط،
0: وين عايشين،
1: وين عايشين
0: كيف.
1: لا ما هي الدراما هي القصص الواقعيه. صح. كل الشخصيات بدها تكون مقتبسه من الواقع، اللي نحن عم نعيشه، لأنه هاي الشخصية بتشبه فلان، هاي ديك بتشبهني إلي، هاي بتشبهك إليك، هاي بصير المشاهد يحس حاله أنه هو involved بالمسلسل.
0: مزبوط.
1: من شخصية، من حدث، من موقف.
0: مثل كمان شخصية برونتو، شخصية ميرا وشادي، هل العلاقة الحب اللي انبنت من واحدة جاية من الجبل من الضيعة،
1: صح،
0: على واحد فيزيك وبيعمل كوتش وسبار عرفتي؟
1: وهيدي هون هيدا في مسج من وراء شخصية ميرا. يمكن للبعض بده يقول منا موجودة هلأ بوقتنا الحالي، بس كتير منهم بيتمنوا تكون موجودة بالوقت الحالي. يعني هيدي شخصية من الماضي،
0: صحيح،
1: كانت موجودة،
0: صحيح،
1: فبكل ضيانة كان عندنا هيدي البنت القوية اللي ما حدا بيسترجي يحكيها، الأخت الرجال اللي عندها مركزها، اللي ما بتحب لا القصير ولا متعلقين بالتقاليد ما نحن وقت فقدنا التقاليد والعوايد انفقد كل شيء بالحياة،
0: صحيح.
1: سو هيدا حنين، هيدا شوق، هيدا عاطفة
0: 100%
1: بشخصية ميرا. خليت كل شاب اللي مثل جو اللي هلأ صار عم بيلتقى ببنات كتير open minded، كتير فيك، كتير بدأ تلفته هيك شخصية
0: 100%.
1: مثل قبل كانوا الشباب ينلفتوا للشخصية الكلاسي المرتبة اللبسة قصير الكذا، لأنه ما كان وجودها، ايه ما كان وجودها مألوف.
0: سو هلا انعكست الآية،
1: أخذتها بطريق الكوميدي، ألفتها على انعكاس هيدا الآية،
0: انعكست الآية، صارت بما أنه ما عم بيشوفوا صاروا يتشوقوا ويشتاقوا لا يشوفوا هيدا الشيء. ككاتبة طبعا عم نحكي in general، هل الكاتب بشكل عام هو بيختار مع المنتج مع المخرج الشخصية الفنية الممثل اللي لابق، بما انه الكاتب هو بيبقى عارف شو هي الشخصية، فالكاتب بيقرر مين بده ممثل او مين ما بده؟
1: in general اختيار الممثل بيعود للمنتج عادة،
0: لأنه هو اللي بيدفع
1: طبعا، لأنه هو صاحب المال وصاحب الإنتاج. بس لا شك أبدا أنه بيصير في مناقشات، نطرح أسماء، يعني مين متخيلة بهيدا الدور 1 2 3،
0: صح،
1: وهيك بيصير في مناقشات وطروحات يعني، وعلى أساسها آخر شيء بيتم الاتفاق على الدور.
0: رح نسمع كمان فويس من غنوة من سويسرلاند. بنسمع إلي معنا على السمع. إلي ولا وين إلي لورا؟ بدنا نسمع فويس. يلا. على كل حال هلأ بنرجع بنسمع الفويس تبعولك غنوة. إذا بدك تختاري شخصية بتشبهك من المسلسل، مين بتكون؟
1: شخصية بتشبهني هلأ، فيني اشياء من كل شخصية. يعني ما في شخصية هيدي هي داليا، لا. بس بميرا في من شخصيتي كتير. انا كمان ربيانة باجواء ضايعة وتقاليد وعوايد، او وانا راسي تنكة عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك راسك بالحيط
0: 100%.
1: ايه في شيء من ميرا، في شيء من لميا، بنسى كثير اوقات مثل ابو شادي، في هضامه يمكن هيك كل حدا، في ان بو دو تو من كل حدا.
0: طيب في شخصيه بالمسلسل حسيتي انك تعلقتي فيها اكثر من غيرها؟
1: تعلقت فيها كلهم ولادك.
0: كلهم ولادك بتحسي انه هيدا البيبي تبعولك هالعمل، وكل شخصية بتخليك تعلقي فيها اكتر من التانية.
1: 100%.
0: رح نسمع غنوة هلأ شو بعتت لنا.
2: يسعد اوقاتكم، وبحب هنيكم مرة تانية على المسلسل. مدام لورلا وحضرة الكاتبة بتجننوا، يعني عم توصلوا رسالة بطريقة حلوة، وبنفس الوقت كوميدي بس منه مبتذل، يعني بصراحة لأنه السوق مليان كوميدي بس مبتذل، يعني ما بعرف كيف بدي افسرها الكلمه.
0: فهمناها غنوة، فهمناها.
2: بالعكس مسلسلكم اللي عم بيوصل رساله حلوه ومهضومه، ونحن بهالوقت كثير بحاجه لهيدي الكوميدي المحترمه الرايقه يلي يمكن اي وحده عاديه بتعيشها. فمبروك مره ثانيه، وبنتنا رولاتي أحلى من طلع على الشاشة وأحلى من طلع صوته على الراديو، بحبك كتير
0: حبيبة قلبي يا غنوة حياتي. بخجلوني من محبتهم بتصدق، وهب لهم عن
1: نعمة،
0: نعمة من عند ربنا، قدي ربي راضي علي لحتى محبب خلقه فيي. عن جد نشكر الله. مرسي يا غنوة، وإن شاء الله يا رب هيك دايما الأعمال الجاي يكون عنا هيك جزء تاني وتالت من بهوس تلميان، الله راد. هلأ مثلا كيف بدي أفسر لك إياها أنه
1: معلق على قصة المبتذل،
0: ايه الكاميرا يلا.
1: هيدي النقطة كتير مهمة فعلا، لأنه برجع بقول صرنا بعصر بطلنا قادرين نضحك على المشاهد، لأنه صار المشاهد قد ما عم بيشوف على السوشيال ميديا صار كله متاح
0: 100%
1: قدامه. فقبل مع احترامي يعني لكل الممثلين القدامى وهيك، بس كان الكوميدي نوعا ما هزلة، يعني تفركش خشينا من الضحك، قلب وصل صوتنا مدري لوين. كان قبل غير، هلأ بتحسي صارت الهضامة بالنكتة بالموقف بكل من زتي،
0: يمكن ما نحكي يمكن بتعبير بالوجه،
1: مثل مثلا برونتو الدور اللي اخده برونتو، يعني عاطي الكوميدي. يمكن صحيح هو شخص بسيط ومشحر ومعطر وعلى قد
0: عقليته
1: على قده، بس الكوميدي اللي له بكلمة بنظرة بيبرملك وجهه. انت اوقات مثلا بتعملي حركة، هيدا هو الكوميدي اللي بحاجة نحن لإله، مش كوميدي الهزلة. نحن بحاجة لكوميدي الموقف،
0: لأنه الناس بطلت غبية، ايه؟ سوري على التعبير، الناس صارت تقشع وتشوف وتفهم أكتر.
1: صح.
0: وقد ما صار السوشيال ميديا بتعرفي أنت هيدا كمان كارثة من الكوارث،
1: قد ما يقروا نكت بطلوا يقدروا يضحكوا
0: 100%.
1: فكرمال هيك كتير صعب هلأ أنك تضحكيهم.
0: صحيح.
1: كرمال هيك مبسوطة أنا على طول وقت يقولوا لي عم نحضر ومبسوطين وشو حلو وطاير عقلنا فيه، بقولون عم تضحكوا، يعني كأنه همه
0: انه
1: يضحكون. ايه، لانه عن جد مثل ما قلتي تعبوا، فهمه ضحكته يخشينا من الضحك. رولا قالت هيك، فلان قال هيك، عرفت هيدول.
0: وعم يحفظوا عم يحفظوا الكلمات، عم يحفظوا المشاهد. يعني هيدا اللي انا والحلو هلا كمان بدي احكي فيه. عم بستبق الامور قد ما عندي سؤالات اسالك اياها. نحن منشوف المسلسل جاهز على الشاشة، بس شو أكتر تفصيل ما بيعرفه المشاهد عن رحلة كتابة بهوس تلميان؟
1: بالكتابة كتابة ما بيعرف قديش في سهر ليالي، قديش في سان،
0: قديش في
1: دفع حق كرامات،
0: قديش في هموم أعصاب لابن انهيارات.
1: لا هي بالعكس رحلة عن جد ممتعة، وبرجع بقول أنا نفسي الكتابة شغف بالنسبة لإلي، بهرب من كل شيء وبجي على عالمي الخاص. فورا الكوليس، ورا الكوليس بيكون في عقل على طول
0: ماشي.
1: ايه، على فكرة الكتاب
0: حتى بس تخبرهم داليا، انه داليا كمان بتنزل على الست نحن وعم نصور، بتعيش معنا السين اللي عم نعملها، المشاهد اللي عم نعملها. سو هالقد هي كمان انفولف، مش انه كاتبة كتبت على الورق سلمت الورق وخلصنا، لا لآخر نفس
1: 100%. سو ايه، هيدي الرحلة بتاخد من وقتي، بس ما في شي بزعل فيها بيصير، غير انه وقتا اوصل من بعد يعني 25 حلقة بقول بدي اقتلهم كلهم واخلص
0: بدي اخلص بعد عندي خمس حلقات طيب شو أكتر شيء ممكن إنه يزعج الكاتب لما يشوف نصه عم يتحول لعمل على الشاشة وشو شيء أكتر بفرحه؟
1: الشيء اللي بفرحه مثل ما قلت لك إنه الشخصيات اللي عم بتمثل الدور تعطي أكتر من ما هو تخيل.
0: أوكي.
1: فهيدا شيء فرح كتير كبير وهذا اللي حاسة فيه ببهوسة لما كل شخصية من دون أي استثناء ولا شخصية تخيلتها وما
0: زبطت.
1: عن جد عم بحكي لأنه روعة، الأداء بجنن لكل شخصية من الكبير للصغير حتى الكومبارسية قدي كانوا مهضومين وضيفت محلهم. وهيدا بدي وجه تحية لمكرم المخرج مكرم الرئيس كمان لأنه قدي هو حريص على أنه يتابع لأنه هو كمان على السات هو كوتش وهو مخرج. فهيدا الشيء كمان
0: أبدع مكرم أبدع فعلاً. كان فعلاً. عندي اتصال أنا وياه بأول يوم عرض فكان بس في مداخلة على التليفون. بكرة إن شاء الله رح نستضيفه ونحكي أكتر عن الإخراج وقديش عن جد تعذبوا. بلس نحن بدنا نحكي كمان أنه نحن وقتنا بلبنان بالتصوير وقت صعب جدا كتير. جدا لأنه ما بنعرف أيمتى بيصير في حرب، ما بنعرف أيمتى بيصير في سلم،
1: يعني ستريس انفجار. عايشين تحت ستريس عطول.
0: الحمد لله أنه طلع هالعمل هالقد بجماله.
1: عن جد يعطيهم ألف عافية. والشيء اللي بيزعجني هو أنه تطلع الشخصية ما عم بتأدي الدور مثل ما أنا كنت متخيلته أو متوقعته.
0: هيدا الشيء بيزعج،
1: فهيدا كتير بيزعج. يعني مثل كأنه ربيتي ولد
0: وطلع
1: طلع منزوع
0: كارثة. زدتي
1: شو بتعملي؟ بتزعلي
0: أكيد. رح كفي أنا وياك والمستمعين داليا، ولكن كمان بدنا نتوقف مع بريك قصير ونرجع منتابع حلقتنا من والعاني مع الكاتبة داليا حداد.
3: ألو إيه مين معنا؟
4: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
3: بالطبخ؟
4: أكيد. الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
3: والمقادير كمان مرتين.
4: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
3: مدام مكرر إذا فينا نضل بعض عندي عايز.
4: إيه ماشي الحال الصراحة مش دعاية.
5: زيت غندور مكرر مرتين مكرر مرتين صحتين.
6: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات. منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
7: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
8: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: بدكم اعلان يصير بنسبه استماع 76%، ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بينكي برامس انكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعايه وزاره الصحه يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانيه، معرض، مسرح، نشاطات والعاب. والاهم عالساعة 4 مسيره ورديه بنمشي فيها الاف الاشخاص. وين وامتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 اكتوبر بين الساعه 11 والساعه 6. البسوا زهر ولقونا.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون.
2: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: الله حبينا يا ست داليا بهو ست لميا حبينا. رح نكفي كمان حبيبة قلبي, رح نكفي كمان معكم ومع كاتبة مسلسل بهو ست لميا داليا حداد. رح نسمع غنوة.
1: شو حلو مدام داليا, عن جد شرحت فكرتي قدي دور برونتو بالضبط هو اللي قصدي عنه, انه كتير بسيط بس كتير امرار يعني بتوصل هيك نكتب ضحكي بموقف بضحك بس هو كتير عميق بيوصل رسالة بنفس الوقت. شكرا كتير وكل التوفيق يا رب, ويا ريت نشوفكم اكتر واكتر.
0: شكرا لإلك غنوة. كمان رح نسمع مجدة ليني.
2: رولتي مسحين عن جديد, وتحياتنا لبضيسي السداليا من إلها ميرسي كتير على المسلسل الحلو اللبناني الرائع 100%, وعم تحينا من وين حداد أكيد. ونحن نأيدي كارول والسداليا إنه ما بدنا مسلسلات لبنانية بقى, ما بدنا مسلسلات يعني بهالأعراب اللي تفضلتهم, ما بدنا لبنانية مثل قبل. وتحياتنا لكل الممثلين بهالمسلسل الرائع.
3: تحية لك سداليا ولا استاذ مروان, اكيد
0: تحية شكرا. كبيرة لك. شكرا لك مجدة ليني. داليا كمان بدي اعرف منك انت برايك شو السر اللي بيخلي المشاهد يتعلق بالمسلسل وينطروا حلقة ورا حلقة؟
4: اول شيء طريقة المعالجة, يعني الافكار موجودة والخبريات موجودة, ستي وستك وعمتي وعمتك بخبروا خبريات من هلأ لبعض بكرة, بس هي طريقة المعالجة. يعني أول شيء القصة بدها تكون قريبة من المشاهد, وكل ما كنا واقعيين بكتابتنا وبالتمثيل وبالإخراج وبالإنتاج, كل ما قدرنا نفوت على قلبه للمشاهد أكتر وأكتر.
0: نعم.
4: فقديش فيك توصلي انك تشبهيه بعقله وبقلبه على قد ما بينبسط فيك وبينطرك.
0: طيب قديش بيأثر فيك تعليقات الجمهور؟ هلا تحت الهواء كنا عم نحكي انا وياك انه جيرانك الناس اللي على الطريق انه هن فعلا هيدول الاشخاص, يعني مثل ما انا بسمع تعليقات كل عائلتي التانية اللي هن عائلة ولعاني كل يوم بيرجعوا, بس ببلشوا يخبروني عن المسلسل وقديش محمسين, في تليفون عم بدق مثل العادة.
4: معقول أنا؟
0: ايه معقول انت ما بيأثر فيك تحطي سايلنت؟
4: انا حطيت سايلنت
0: ما بيأثر. بدي اعرف اللي عم بدق لك مش عارف انك على الهوا يا داليا. ما بيأثر, بسيطة. نحنا هالقد عم نعمل كوميدي.
4: هيدا الكوميدي عنا, منروح على اجتماعاتنا ما من او على مقابلاتنا ما منحط تليفوننا سايلنت. هيدا مشهد لازم ينكتب.
0: فكنا عم نحكي انه الناس بتعلق, في ناس بيعلقوا باشياء حلوه, في ناس بيعلقوا بشيء مش حلو. هل قد بتتاثري بتعليقات الناس او ما بتقري ما بتفوتي على هدول التعليقات؟ بهمك التعليق اللي بيقولوه الجمهور؟
4: بالنسبه لإلي التعليق السيء اذا كان بشكل نقد ايجابي, يعني عم بينتقد شيء معه حق فيه, أكيد بتقبله وبحاول أني صلح. بينما النقد السلبي بهدف الأذية وشي البشع يعني المش حلو, بس لمجرد من
0: أنه
4: ينتقد ولا يأذي, أكيد ما بيأثر فيه. ما بيأثر فيه لأنه بكون ضميري مرتاح وعارفة وعم بسمع أنا على أرض الواقع. هيدا هو الريتنج الأساسي لنجاح أي عمل, هو الواقع.
0: صحيح.
4: هو العالم اللي على الأرض
0: 100%.
4: خبرياتهم, ردة فعلهم, حبه ولا ما حبه, هيدا هو النجاح أنا اللي بعتبره الحقيقي. والحمد لله برجع بقلك انه الاشخاص اللي عم بلتقى فيهم, وخاصه من جيران, ما بيعرفوا انه انا الكاتبه, تبع هيدا المسلسل وقت يقولوا لي طاير عقلنا بالمسلسل عم ننطره مناطره شو هالمسلسل المهضوم الحلو كل مشهد عم نضحك. هيدول التعليقات انا بعتبرهم هول هن النجاح والريتنج الحقيقي.
0: صحيح. داليا لن نختم مع بهوست لميا لننتقل لرمضان. شو بتحبي هيك تقولي للأشخاص اللي عم بيسمعونا واللي عم بيتابعوا مسلسل بهوست لميا؟ شو رح يصير هيك مع تفاعل الأحداث اللي رح تصير؟ بتوعديهم بعد في قصص؟
4: بعدنا بأول الحلقات بعد قدمنا مشوار طويل مشوار طويل في مد وفي جزر وفي خناقات وفي سوربريزات أو في عمليات مشبوهة وغير
0: مشبوهة. يا دلة
4: فانطروا أحداث غير متوقعة وبعدكم بأنكم تضلكم عم تضحكوا وإن شاء الله يا رب بكون وصلت عند حسن ظنكم بإني وصل هيدي البسمة لوجه كل لبناني اشتاق انه يبتسم.
0: اكيد ان شاء الله يا رب
4: ان شاء الله.
0: تنحكي شوي عن رمضان. بنعرف انه هلا شركات الانتاج بلشت بتحضير لمسلسلات رمضان. خبريني مين هن الكتاب يلي بتحبي تنطري اعمالهم وتشوفيهم عم بيقدموا بكل موسم؟
4: بصراحه ما في كاتب معين، يعني انا بتطلع على العمل الحلو. أوقات الكاتب مش كل أعماله بتنجح
0: 100%،
4: أوقات عمل بينجح عمل ما بينجح، فما بنطر كاتب، بنطر قصة عمل، يعني بشوف شو عم بينطرح قصص وعلى أساسها بتابع.
0: أوكي، طب أي نوع من المواضيع بتشدك أكتر لتتابعي مسلسل؟ القصص الاجتماعية، الكوميدية، الدراما، أو القصص المستوحاة من أحداث حقيقية؟
4: كل المواضيع إجمالاً بتابعها لحتى أعرف شو عم بيتعالج فيها. أي موضوع متناولينه وعم بيتعالجوا فيه. برجع بقولك أنا هلأ حالياً حب الكوميدي لأنه بحاجة لإله
0: هلأ. حتى ايه؟ أنا يعني حتى كلنا هلأ نفسيتنا
4: بحاجة لكوميدي. يعني ما عبالي أحضر قصص بتوجع لي قلبي، ولا عبالي أحضر قصص أقعد حلل فيها 10 ساعات لأعرف مين قتل مين ومين ابن مين ومين
0: قلبنا من الحامض لاوي.
4: ما عندي هيدا الطاقة ما عندي إياها أبدا. بتمنى أنه ينزيدوا الأعمال الكوميدية برمضان وما نتجه بقى للأعمال والقصص المشربكة والمعقدة. لا، قادرين من قصة كتير صغيرة وبسيطة وبتشبهنا نعمل فرحة، نزرع فرحة بقلوب العالم
0: 100%. برأيك شو اللي بيميز موسم رمضان عن باقي المواسم الدرامية خلال السنة، وليش الجمهور بيتعلق بالمسلسلات بشهر رمضان؟
4: هلأ صار مثل موضة أنه صارت قصة المسلسل. كنا قبل لا، كان على مدار السنة يكون في مسلسلات لبنانية، رزق الله وكذا عمل، فما كان في موسم معين. بس هلأ بسبب شح الأعمال الإنتاجية بسبب الظروف الاقتصادية والمادية اللي مرق فيها البلد، فبتلاقي أنه الشركة اللي كانت تنتج كل السنة صارت عم بتحدد هيدا شهر رمضان لأنه شهر مبارك ولأنه العالم بتكون صايمة وتكون بدها تتسلى بشي لحتى تضيع وقتها، فعم بيكون الإنتاج الأكبر هو خلال هيدا الشهر. بس ما بيعني انه انه الاعمال اللي برات رمضان هن اعمال
0: ناجحة بهوست لميا.
4: وهيدا بهوست لميا.
0: وهون بدنا نخص بالذكر لمروه جروب، للاستاذ مروان حداد، رغم كل الصعاب اللي عم بيعانوا منها شركة الانتاج اللبنانيه اللي ما عم بيبيعوا لمحطات برا، عم بيشيلوا من جيبتهم لينجوا ليضلوا على الساحة. عن جد هيدا شكر كتير كبير لإله، لأنه في كتير ممثلين قاعدين ببيوتهم بسبب عدم انتاج كم من المسلسلات اللي كانوا معودين عليها انهم ينجوها بالسنة.
4: للأسف
0: عن جد هيدا الشيء كتير بزعل. ان شاء الله يا رب هلأ السنين اللي جاية هيك تكون اكتر
4: ان شاء الله يا رب
0: مبحبحة. يعني إذا طلبوا منك تكت بمسلسل لرمضان الجاي، شو الموضوع اللي بتحب تعالجيه واللي بتحس أنه بعد ما أخذ حقه بالدراما؟
4: الموضوع اللي بحب عالجه بعد ما أخذ حقه دراميا. بحس أنه نحن ما عنا مسلسلات غموض وإثارة ثريلر وأكشن.
0: صح.
4: بعد نحن منفتقد لهيدا النوع من المسلسلات واللي كتابته ممتعة جدا لأنه بدها درجة ذكاء عالية كتير وانتباه عالي كتير.
0: عن جد.
4: So, ايه نحنا ممكن بتمنى اني اقدر اعمل هيدا الشيء
0: ان شاء الله لانه هيدا الشيء عن جد حلو منه موجود. انت مع المسلسلات اللي عم تتعرب يعني مسلسل تركي نجح جاب ريتنج بتركيا عم بحكي عربوا جابوا ممثلين لبنانية مصرية سورية عرب يعني وعملوا هيدا هو ذاته المسلسل نفس المخرج نفس اللوكيشنز بتركيا بس عملوه على عربي ليه؟
4: يعني عم تسألي الشخص اللي من دون ما يفكر بيقول لا لأني كاتبة أنه عنا كتاب وعنا قصص جديدة وعنا أفكار وعنا مبدعين وعنا مواهب ليش بدنا نلتجئ لهيدي الموجة؟ بس برجع بقول يمكن موجة هي هي موجة والمشكلة نحنا انه الموجة منقلبها لموضة ومنصير نعدة نفكر انه هيدي الموضة لازم كلنا نعمل مثلها
0: 100%
4: بس بدها تنتهي يعني بده يجي نهار بدها توقف ما في موضة بتكمل صحيح. على طول والموجة بدها ترجع على الشط يعني بالنهاية مني مع ابدا مني مع لانه برجع بقليك انه قادرين نبتكر قصص جديدة وعنا اللي كان كتاب شاطرين وكان ممثلين شاطرين هلا الممثلين عم بيستهلكون يعني بالنسبه للادوار بينما الكتاب والمخرجين وكرو العمل لا ليش بده يكون من برا
0: وطول عمرهم نحن معروفين بلبنان بهيدا الشيء يعني طول عمرنا يجوا من برا يصوروا عنا
4: برايك رواد الدراما
0: صحيح برايك هل صار الجمهور اليوم اصعب بالارضاء بسبب كثرة طبعاً. المنصات والمسلسلات أو صار طبعاً. عنده خيارات أكتر مثلا
4: طبعا كرمال هيك صرنا عم نقول أنه هلأ بدنا قديش بدنا نكون دقيقين لنشبهه لحتى نقنعه فقبل كان التي في تسلاية شو ما قطع عليه ما حدا كان يقيد هلأ لا هلأ بده يكون في إلمام بالكتابة لنقدر نوصل الشيء اللي المشاهد بده إياه
0: صحيح
4: طبعا
0: هل أنت هيك بتفكري أنت بينك وبين حالك هلكتك هيدا الهاتفون
4: عم بتزحط
0: لأنه راسك يا زي
4: دكتور لو عارفك تعمل شعرك اللي نكشته
0: بسيطة أمر كيف ما كنت داليا إذا بطلب منك تختاري اسم ممثل من الممثلين اللي جديد على الساحة يعني من الجيل الجديد بيلفتك حدا
4: من الجيل الجديد كلهم في كتير ممثلين جديد ملفتين نور غندور كتير شطورة وكتير ومن المسلين الجديد واللي عم تعطي دور كتير حلو اللي معنا برونتو كارين كلهم عم بيقدوا بطريقة حلوة بس الفكرة انه بدهم فرص
0: صح
4: والفرص قليلة لأنه عندنا انتاجات قليلة وحتى صرنا حتى بإيجل فيلمز بكل مسلسل عم بيجيبوا وجوه جديدة
0: صحيح.
4: أشخاص جديدة كتير حلوين يمكن أي شيء أي موهبة بدها وقت لتسقل وقتها تسقل بالخبرة بتصير أقوى وأقوى فكرمال هيك لازم ندعمهم من الأول أول ستاب تالي ستاب تالي ستاب لحتى يقدروا يقلعوا
0: 100%
4: فأنا مع أنه يكون بكل مسلسل موجود وجوه جديدة حتى ينعطاهم فرص
0: أكيد
4: لأنه كمان ما فيك تركزي على 4-5 وجوه تضلك تشوفيهم على طول بكل المسلسلات
0: وهيك عم بيصير
4: فهيدا الشيء إيه فهيدا الشيء كمان عم بيتعب المشاهد انه طيب هيدي الشخصية قديه بدها تتغير طيب سعيد بدها تكون عاملة 10-15 دور وبعدين طيب وبعدين عم ترجع تكرر نفسها
0: هي الممثل او الممثلة حيكرروا
4: حيكرروا نفسهم شيء ام ابو مستحيل يعني قد ما يحاولوا يغيروا بالكاركتر في في في صوت عم نسمعه على طول
0: 100%,
4: في نبرة عم نسمعها على طول. فلا نحن كتير بحاجة لمواهب جديدة ولوجوه جديدة تنجم
0: صح
4: على الساحة طيب. اللبنانية.
0: شو بتفضلي تكت بفيلم أو مسلسل؟
4: كل واحد متعته شيء. الفيلم مع أنه أقصر من المسلسل بس أصعب من المسلسل لأنه كل مشهد فيه بده يكون حدث. فعنا ساعة ونص ما فينا نرفع عيننا لأنه بالسينما دافع مصرياتك ورايحة تحضري, مش مثل المسلسل عم بينفرد عليك انت وقاعدة على الصوفة وحتى لو ما حبيت ده فيه دور التي في يعني عادي. يعني بالمسلسل فيه اشطح اكتر بالكتابة فيه انه بالحلقة كلها يكون عندي حدث او حدثين, بينما بالموفي ما بقدر لانه وانس بيضيع تركيزه المشاهد, المشاهد اللي رايح يحضر سينما لقط التليفون ضيعتي انت
0: 100%
4: ضيعتي. سو كتابة الموفي فيها متعة وفيها صعوبة اكتر من المسلسل بس في وقت اسرع.
0: ايه اسرع لانه بيخلص اسرع. رح اسمع بعد فويس قبل ما نختم حلقتنا لليوم انا وياك الحلقة اللي مرقت بثلاث ثواني
4: عن جد
0: بثلاث ثواني.
4: خلينا للصبح شو
5: هلا سمية كيفك جنيحة؟ انا بسمعك كل يوم على المسلسل وبحبك اشكرك والوين انا سارة بالشبل.
0: يا حبيب قلبي انت كل يوم بسمعني على المسلسل كل يوم حيات قلبي موديلك الوينك داليا. يعني عن جد بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أني أنا كتير مبسوطة وفخورة أني اشتغلت أنا وياك و I'm so proud وبدي أقول لك مرسي على الثقة اللي أعطيتني إياها بكاركتر لميا وإن شاء الله يا رب يكون لنا تعامل قريبا هيك بأعمال تانية درامية وكوميدية بإذن الله. أبدعتي عطيتي هيك نكهة جديدة للمسلسل الكوميدي بلبنان اللي اشتقنا له كتير وأكيد بدنا نخص بالشكر مروان حداد مكرم الرئيس وكل ممثلين
4: كل فريق العمل
0: وكل فريق العمل اللي اشتغلوا وراء الكواليس. كلمة أخيرة لمستمعي برنامج والعاني.
4: أول شيء بدي أتشكرك أنت كمان رولا, بدي أتشكرك على هالبروغرام الحلو الكمان من النوع السهل الممتنع اللي كتير صعب على الإنسان يمكن أنه يقعد يسمع يومك يومك خبريات وهيك. في ناس ما إلى جلادي قديش قلبك رحب وقديش صوتك حلو قديش قلبك قلبك طيب لحتى شاد هالكم من المشاهدين. فإذا على الإذاعة وهيك كيف على التلفزيون شو بدك تعملي بالعالم. بدي لك thank you, thank you so much, thank you انك انت لميا وهيدي قلت لك اياها من قبل. بشكر الله انه عطيتي للدور اكثر من ما انا كنت بتوقعه واللي جاي اعظم رح تشوفوا اشياء كثير حلوه بعد ناطرتنا او في سوربريز رح تكون بانتظاركم هيدي بنوعدكم فيها باخر المسلسل. ثانك يو للكل وان شاء الله يا رب تضل الابتسامه على وشكم ونتمنى السلام ليضل في عنا منتجين عم يتشجعوا انهم يعملوا اعمال دراميه على الساحه اللبنانيه
0: باذن الله. انا كمان بدي اتشكرك مستمعينا وصلنا لهون لختيم حلقتنا كانت ضيفتي الكاتبه داليا حداد. بدي لكم ملتقانا بجدد بكره ان الله راد بنفس الوقت على الساعه 5 كونوا كتار وما تنسوا تحضروا الحلقه 7 الا ربع. بحبكم قد الدنيا. باي باي سي يو تومورو.

0: هو الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
2: رجلين على الطريق.
3: الو اي سيدنا، عاطف معك. اي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
4: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: ما بتزعل والله مغير علي.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لأول مرة على خشبة مسرح المنوف، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوف أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
3: صلت من مخشلتش من وحدك. الله في قمر كل ولا عليك.
2: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بس
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
2: لحسين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الاستماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي له
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
2: قلب ضعيفة هو أنت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد عزيز عبدو، ما فيش غيرك.

0: نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد الوليد الحلاني عيوني

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزعل والله مغير علي.
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع